0: وجوه في الظل.
1: شكرا لك أستاذ نوال، يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك.
1: شكرا لحضورك معنا في هذه الحلقة.
2: شكرا لك.
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك كل هذا العمل اللي تسوينه، يكون إن شاء الله في ميزان حسناتكم. شكرا لكم أستاذ نوال.
2: شكرا لك.
1: شكرا للأستاذ نوال بنت سالم اليوسفي، مهتمة بعناية ورعاية وكذلك أيضا إنقاذ الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب. وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من وجوه في الظل. إلى اللقاء.
0: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: سلمت يداك يا أمي. لقد كنت بحاجة ماسة إلى فنجان مغلي زهورات هذا.
3: صحة وعافية يا صلاح، واعلم أنني لم أعده صدفة، بل لأني اطلعت على أهمية التحول عن تناول المشروبات المضرة للصحة كالمشروبات الغازية وغيرها إلى الماء ومغلي الزهورات.
2: خيرا فعلت، والواقع أن استبدال الأغذية المضرة للصحة بالأغذية المفيدة لها، لا سيما تلك المحتوية على الحوامض الدهنية وحيدة ومتعددة عدم الإشباع، أمر ضروري، كأن نستبدل الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة،
3: وأيضا أن نستبدل اللحوم بالحبوب المجففة والخضار الطازجة والحلويات على أنواعها بالفاكهة، والملح والزبدة والسمنة نستبدلها بالأعشاب والثوم والبصل.
2: بالفعل يا أمي، وينضوي تحت عنوان الحوامض الدهنية وحيدة ومتعددة عدم الإشباع الليسيتين، هل قرأت عن؟
3: بالطبع يا صلاح، فالليسيتين يسمى أيضا فوسفوليبيد لأنه يحتوي على الفوسفور.
2: صحيح.
3: كما يحتوي على فيتامين من فئة باء يسمى كولين، فالدهن ضروري لحسن عمل الجسم.
2: صدقت، وبعض الدهون لها قوة علاجية، وعلى الأخص زيوت السمك، والليسيتين والكولين توجد في الصويا وصفار البيض والكبد والسمك، فالليسيتين يفتت ذرات الدهون الموجودة في الدم ويعطيه السهولة، وبالتالي ينشط الدورة الدموية ويقاوم تصلب الشرايين.
3: أضف يا بني أن للليسيتين ميزة إنقاص معدل الكوليسترول السيء LDL في الدم، والحماية من تكون الحصى بتأمينه سيولة الكوليسترول، والأهم أنه يتحول في الدماغ إلى أسيتيلكولين ذي الأهمية الرئيسية، ونقصه يؤدي إلى اضطرابات عقلية من فقدان الذاكرة حتى الاختلال العقلي والباركنسون والألزهايمر.
2: صحيح، والليسيتين موجود في الكبد، وسلامة الكبد ترتبط بكمية الليسيتين الموجودة فيه، ومن دون الليسيتين تتصلب الخلايا وليس فقط الشرايين.
3: أجل يا بني، وقد ذكرت 7 منافع للليسيتين في المرجع الذي قرأت فيه عن الحوامض الدهنية.
2: هذا صحيح، وسوف نذكرها بعد أن أستأذنك لحظات لأحضر ما سأحمله معي إلى المكتب.
3: حسنا يا بني، خذ وقتك وأنا بانتظارك.

0: أولى منافع الليسيتين أنه يقي من مرض الألزهايمر، وأخذ إضافات منه يحسن الذاكرة القريبة زمنياً، لذا يوصف للمسنين والطلاب وكل من يمارس نشاطاً فكرياً مهماً.
1: أجل، والفائدة الثانية للليسيتين وقايته وعلاجه من مرض تصلب الشرايين ومن زيادة الكوليسترول، وتبين الدراسات أن أخذ إضافة من الليسيتين تخفض معدل الكوليسترول السيء LDL وترفع معدل الجيد HDL.
0: أما الفائدة الثالثة له فلعلاج أمراض الحمى، إذ إن إعطاء ليسيتين للمصابين بالتهاب الكبد يسمح بشفاء عاجل، وله تأثيره أيضا لعلاج نقص المناعة.
1: وكذلك يفيد الليسيتين لتحسين الشروط الطبيعية، فتحت تأثير الليسيتين الدهون لا تترسب أو تترسب بصعوبة وتتحول إلى طاقة، ويمكن الحصول على الليسيتين بشكل حبوب أو بودرة.
0: أضيفي يا أمي أن من فوائد الليسيتين أنه يعمل كواق من التأكسد، وبالتالي يحمي الشرايين من التأكسد، ويستعمل لحماية الجلد والجهاز العصبي وجهاز المناعة.
1: وورد فيما قرأته يا صلاح عن منافع الليسيتين أيضا أنه مذوب فعال، يزيد ذوبان الدهون ويسهل إخراجها.
0: وكذلك يا أمي فهو منظف للكبد ويقي من تكون الحصى في الكلى وفي المسالك البولية.
1: أما مصادر الليسيتين الذي يقدم لنا كل هذه المزايا والفوائد التي ذكرناها، فأهمها صفار البيض والقمح الكامل والصويا والذرة والبزورات والزيوت المستخرجة على البارد من أول عصرة.
0: والجدير بالإشارة إليه أن الليسيتين من مصدر حيواني كالبيض يحتوي على دهون مشبعة، بينما الليسيتين من مصادر نباتية يحتوي أكثر دهونا متعددة عدم الإشباع.
1: صحيح، ويوجد نوعان من الحوامض الدهنية يجب أن تحويها الأطعمة التي نتناولها، لأنهما ضروريان كالفيتامينات، هما أوميجا 6 وأوميجا 3.
0: عن كل الحوامض الدهنية الأساسية الضرورية كالفيتامينات لأجسامنا سنتحدث غدا بالتفصيل إن شاء الله يا أمي.
1: كما تريد يا بني.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
13: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
14: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
13: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.
13: إذاعة سلطنة عمان.

0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان ومحبة الناس. الإحسان ومحبة الناس وجهان لعملة واحدة، فالمحسنون يحبون الناس ويحبهم الناس ويحرصون على تقوية الروابط مع الآخرين، والإحسان مفتاح محبة الناس، فالقلوب مفطورة على حب من أحسن إليها. عندما تظهر الإحسان فإنك تبني جسورا من الود والتواصل مع الآخرين، ومن ثمرات الإحسان أنه يعزز الصفات الحميدة مثل الكرم والجود والتفاني، مما يجعل الإنسان شخصية أكثر إيجابية وقبولا ونفع الناس، وتقديم العون لهم من صفات الأنبياء والمرسلين. فهذا موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين مستضعفتين، رفع الحجر عن البئر وسقى لهما حتى رويت أغنامهما. وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تقول في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ومعنى تحمل الكل أي تتحمل أثقال الفقراء والضعفاء والأيتام بالإنفاق عليهم وإعانتهم بالمال، وتكسب المعدوم يعني تتبرع بالمال لمن لا يجده، وتقري الضيف يعني تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق أي تعين الناس فيما يصيبهم من خير أو شر. وخدمة الناس أيها الأحبة والإحسان إليهم دليل على نقاء الأصل وصفاء القلب وحسن السريرة، والجزاء من جنس العمل. فقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في الإحسان عظيمة بقوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والإحسان كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وقد أحسن القائل حين قال: أحسن إلى الناس تستأسر قلوبهم، فطالما استأسر الإنسان إحسان، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان. وقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإحسان في معاملة الناس ومحبتهم بالإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقد حرص صلى الله عليه وسلم على نشر المحبة بين المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فالهدية تبعث على الحب، وهي عطاء وإحسان، وكل ما يريح النفس ويشيع الحب والمودة فهو مطلوب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. التبسم وطلاقة الوجه عند اللقاء تفعلان ذات التأثير الذي تفعله الكلمة الطيبة التي هي صدقة من الصدقات وقربة من القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
0: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
2: إن الله يحب المحسنين.
1: وقد حثت الشريعة الإسلامية على إحسان الناس وقضاء حوائج الناس والسعي في تفريج كرباتهم وبذل الشفاعة الحسنة لهم تحقيقا لدوام العشرة والمودة وبقاء الألفة والمحبة والأخوة ونبذ الحسد والكراهية. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يتخلى عنه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فسبحان الذي جمع قلوب المؤمنين على المودة وجعلهم في توادهم كالجسد الواحد. ومن علامات الإيمان المودة بين المؤمنين بين المسلمين والمحبة، فالله تعالى هو الذي ألف بين قلوبهم بإيمانهم به. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فلا يقدر على تأليف القلوب إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. وهذه المودة التي جعلها الله تعالى في قلوب هؤلاء المؤمنين بسبب هذا الإيمان، كما أخبرهم سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أن يلقي بينهم المحبة فيحب بعضهم بعضا فيتراحمون ويتعاطفون بما جعل الله في قلوبهم من هذه المحبة التابعة لمحبته. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: المؤمن آلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ومن أسباب تحصيل محبة الناس وكسب القلوب محبة الله عز وجل، فمن أحبه الله تعالى جعل له القبول في الأرض. هذه المودة الموعود بها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال سهيل بن أبي صالح رحمه الله: كنت مع أبي في يوم عرفة فوقفنا ننظر إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، وكان أمير الحج وقائد الناس في الموسم، فقلت: يا أبتاه، والله إني لأرى الله يحب عمر. فقال: بما؟ قلت: لما أراه دخل له في قلوب الناس من المودة. ومن الأسباب الجالبة لمحبة الناس اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن وسائل استمالة القلوب ومحبة الناس إفشاء السلام، سلم عليهم، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام يغرس المحبة ويزيل العداوة، وكذلك المصافحة. قال حسن البصري رحمه الله: المصافحة تزيد في المودة. قال بعض السلف: تصافحوا يذهب الغل. ومن وسائل استمالة القلوب الابتسامة والبشاشة وطلاقة الوجه، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومن الوسائل أيضا التي تنال بها محبة الناس الإحسان إليهم، الإحسان إلى الناس في قضاء حوائجهم، ف فقد جبلت القلوب على الميل لمن أحسن إليها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعيد بن عامر رضي الله عنه وكان واليا على الشام: ما لأهل الشام يحبونك؟ فقال: لأني أعاونهم وأواسيهم. ومن أسباب محبة الناس للمحسن أيضا إدخال السرور عليهم وإطعام الطعام والتواضع والإصغاء والثناء عليهم بالحق والدعاء لهم بالكلمة الطيبة. فمن منا لا يريد أن ينال محبة الله عز وجل وأن ينال محبة الناس بحسن الخلق وحسن التعامل والمواساة والإنفاق في وجوه الخير؟ كل هذه من أسباب محبة الله تعالى ومحبة الناس. فهنيئا لمن أحبهم الله بإحسانهم، هنيئا لمن أحبهم الناس بإحسانهم، ولمن أنفقوا من أموالهم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا للإحسان إلى خلقه، وأن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه، ويكتب لهم القبول في الأرض. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم

إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

0: يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة

وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو

إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: الصورة المكتوبة.
4: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
5: والكلمة تصنع أروع الصور.
4: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
5: ترسم المكان والشخوص.
4: فالرسم بالكلمات،
5: والكتابة بالكاميرات.
3: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
5: الإعداد الإذاعي
4: أحمد بن سعيد الأزكي.
5: التقديم
4: أحمد الكلباني
5: ومريم البداعية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
5: إخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
7: عزيزي المستمع،
8: عزيزتي المستمعة،
7: عرفنا في الحلقات الماضية كيفية انتقال الحدث والشخصيات عبر الأزمنة الثلاثة: الحاضر والماضي والمستقبل.
8: إن فهم العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل بحاجة لمعرفة حقائق أخرى فيما يتعلق بالحدث.
7: لنتخيل مثلاً أن رجلاً قد قتل، فمن المنطقي أن يكون هنالك سبب لهذا الحدث، فبلا سبب لا يقتل أحد أحدا.
8: إذن ينتج الدافع عن نية الفعل، فقبل أن نفعل شيئا يجب أن تكون لدينا النية، وتتطلع النية دائما إلى تحقيق هدف ما.
7: في المثال السابق يكون الهدف هو موت الشخص الآخر، لذلك لا بد أن يكون لكل نية هدف، ومن المستحيل وجود نية دون هدف.
8: وبشكل عام يأتي الهدف قبل النية، والنية قبل الهدف، وسوف نبحثها حسب سياق ظهورها في هذه الحلقة والحلقات القادمة.
7: أولاً الدافع.
8: مستمعينا الكرام، يستحيل وجود فعل دون سبب، وهناك أحداث لأشياء وأخرى لبني الإنسان.
7: سقوط حجر من فوق جبل يعد حدثاً لشيء، ولكن عندما يقتل رجل رجلاً آخر يكون لدينا حدث لإنسان.
8: وتتسبب أحداث الأشياء نتيجة لقوانين الطبيعة،
7: بينما تتسبب أحداث البشر بدافع الإرادة الإنسانية.
8: نحن نتحدث عن السبب لحدث الشيء وعن الدافع للحدث الإنساني والعلاقة المباشرة بين السبب والتأثير، ولكن يعد الدافع كسبب للحدث الإنساني أقل وضوحاً.
7: وهذا ما جعل علم النفس الحديث يقول إن أي فعل، حتى الأفعال العشوائية والعديمة الأهمية، لها دوافعها التي قد يمكن العثور عليها في الماضي البعيد أو في العقل الباطن.
8: ومن دون دوافع لا يفعل الإنسان أي شيء.
5: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست نجيب محفوظ. الجزء الثاني.
7: أيها الأصدقاء، يعرف معظم الناس نجيب محفوظ كروائي كبير كتب عشرات الروايات المهمة التي تحول الكثير منها إلى أفلام سينمائية،
8: ويعرفونه كروائي عربي فاز بجائزة نوبل للآداب، غير أن قلة تعرف أنه أيضاً سيناريست محترف.
7: وعن دور محفوظ السينمائي قال الناقد محمود عبد الشكور لرصيف 22، وهو موقع إلكتروني:
8: دور نجيب محفوظ في السينما لا يقل أهمية عن دوره كروائي، فقد كان أحد كتاب السيناريو البارزين، وكان رئيساً لمؤسسة السينما ومديراً للرقابة على المصنفات الفنية.
7: في كتاب السيناريو والسيناريست في السينما المصرية لسمير الجمل جاء ذكر القصص التي كتبها محفوظ للسينما فقط، ونقرأ:
8: للسينما خصيصاً كتب نجيب محفوظ قصصاً لم تنشر ولم يقرأها أحد، ولكن الملايين شاهدتها عندما تحولت إلى أفلام، منها
7: فتوات الحسينية، درب المهابيل، بين السماء والأرض، الناصر صلاح الدين، ثمن الحرية. دلال المصرية، الاختيار، ذات الوجهين، وكالة البلح، الخادمة 1984.
8: وفيلم الخادمة هو الفيلم الذي أنتجته نادية الجندي، وبعدها قرر محفوظ مقاطعة السينما تماماً، ولكنه لم يغلق الباب أمام تحويل رواياته الأدبية إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية.
7: أصدقائنا، هنالك إحصائية مدهشة لم يرصدها كثيرون من قبل بهذه الدقة والتوثيق، يكشف عنها الناقد نادر عدلي في كتابه سينما نجيب محفوظ، الصادر عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة آفاق السينما.
8: يذكر عدلي في كتابه سينما نجيب محفوظ أن 74 فيلماً في جعبة السينما المصرية تحمل اسم نجيب محفوظ، تتضمن ما كتبه خصيصاً للشاشة الفضية، وهي 30 عملاً.
7: فضلاً عن الأعمال المأخوذة عن رواياته وقصصه القصيرة والتي تبلغ 44 عملاً.
5: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست نجيب محفوظ.
8: أيها الأصدقاء، الحديث عن السيناريست نجيب محفوظ لا يكفيه حلقتان فقط، وكل حلقة مدتها 10 دقائق، لأنه حديث عن الصورة المكتوبة، وهذا الزمن قصير جداً لاسيما مع كتاب السيناريو الآخرين، فما بالكم بقامة مثل نجيب محفوظ؟
7: لقد تم تحديد مدة الحلقة سلفاً، ونحن ملتزمون بذلك، ولهذا سنكثف حديثنا عن نجيب محفوظ في الوقت المتبقي من هذه الحلقة.
8: سؤال يطرح نفسه بقوة، كيف تعامل نجيب محفوظ مع السينما؟ وكيف تعاملت هي مع رواياته وقصصه؟
7: يجيب الناقد نادر عدلي صاحب كتاب سينما نجيب محفوظ أن الأمر سار عبر مرحلتين.
8: في المرحلة الأولى، تولى صاحب بين القصرين كتابة السيناريو أو القصة والسيناريو، ثم القصة المؤلفة للسينما أو القصة السينمائية المأخوذة عن أعمال الآخرين.
7: واستمرت تلك المرحلة عبر 30 سنة كاملة، حيث تبدأ بفيلم المنتقم، إنتاج 1947، وإخراج صلاح أبو سيف، وبطولة نور الهدى ومحمود المليجي.
8: المرحلة الثانية تبدأ من فيلم المجرم، بطولة شمس البارودي وحسن يوسف، والإخراج أيضاً لصلاح أبو سيف.
0: زغلول، اصحى بقى، اصحى يا ضمات، اصحى يا حبيبي زغلول.
9: اي اي اي اي تراي رحفين هتقول تراي اللي لحقوني اللي لحقوني
0: حبيبي اسم الله عليك
9: تراي رحفين. انا اتنشلت، انا اتنشلت بقيت بيت واحدة، طب ما بقيت بيت واحدة، انا بقيت بيت واحدة.
0: رأت اهو ما هو
10: صحيح كان خلاص هياكلوا سعيد قشطة هيبلعوا
0: حسين. وبعدين
10: صعدوني من النوم.
0: ايدتك ايه يا زغلول، كنت بتحلم يا ابن أم؟ دي الساعة بقت 5.
10: أنا لسه بدري، احنا بنخش المشرحة، قصدي بنخش المصلحة الساعة 10.
7: وتشمل هذه المرحلة 30 فيلماً قام محفوظ بكتابة السيناريو 14 فيلماً،
8: والقصة والسيناريو 4 أفلام، إضافة إلى 8 قصص كتبها للسينما، ومعالجات سينمائية عن أعمال الآخرين بلغت 8 أفلام.
7: أصدقائنا، عرض تحقيق صحفي كتبه الناقد الفني عثمان لطفي واستعرضه سمير الجمل في كتابه المذكور سابقاً السيناريو والسيناريست في السينما المصرية، عرض بعض المحطات المهمة في تاريخ السينما المصرية من خلال بعض أعمال محفوظ، وقال:
8: كتب نجيب محفوظ مع صلاح أبو سيف سيناريو فيلم ريا وسكينة.
7: هذا الفيلم يعتبر من أنجح الأفلام الواقعية،
8: لأنه أول فيلم مصري يصور الحياة اليومية في حي فقير بالإسكندرية من خلال قصة العصابة الشهيرة التي هزت مصر في العشرينيات.
7: كانت تلك العصابة تقوم بخطف النساء وقتلهن لسرقة مجوهراتهن بزعامة امرأتين هما ريا وسكينة.
11: يا عسكري يا عسكري، عاوزين المأمور هو والعساكر.
12: انت اللي عايزهم؟
11: ايوه ضروري.
12: علشان ايه يا شباب؟
11: عشان يمسكوا المجرمين اللي هيذبحونا.
12: المجرمين هيذبحوك انتم؟ شوف اخويا صورة تعمل في مخ العيال. طب روح يا شاطر وانا هبعتهم وراك. يلا يا حبيبي عشان ورانا شغل.
13: ما تقلقوش، البوليس زمانه جاي وهيرجع الامن الاسكندرية اللي رعبتوها يا مجرمين.
14: بقى حضرتك سي احمد افندي يسري الضابط؟
13: ايوه يا ست ريا، وان شاء الله نصيبي في المشنقه هيكون على ايديا.
14: المشنقه ليا انا؟
13: امال ليا انا؟
8: في هذا الصدد اوضح المخرج المصري سامي رافع صاحب فيلم رامي الاعتصامي لرصيف 22 أن نجيب محفوظ تحول في فيلم ريا وسكينة من تلميذ يتلقى تعاليم السيناريو إلى محترف حقيقي.
7: تلك القصة قدمها من قبل نجيب الريحاني في مسرح الإسكندرية،
8: غير أن محفوظ لم ينظر إلى ما قدم من قبل، بل استوحى فيلمه من خبر القبض على العصابة في الصحف، واستطاع أن يقترع شخصية الضابط وحيد والتي قام بدورها أنور وجدي ليجعلها عماداً لقصته المثيرة.
7: وهنا تظهر الاحترافية في أكمل صورها، وهي السمة التي لازمت نجيب السيناريست في كل أعماله فيما بعد.
8: لاكت، نهاية الحلقة،
7: إلى اللقاء.
3: الصورة المكتوبة
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: بدر النعماني، العين المثابرة على إرهاف السمع. بدر النعماني فنان تشكيلي ومصور فوتوغرافي، ولد في المضيبي عام 1970. شارك في العديد من المعارض الفنية والفوتوغرافية، وحكم في عدد من المسابقات التصويرية المهمة. مؤسس رابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، والمدير الفني لمسابقة الإمارات للتصوير الفوتوغرافي. هذه محاولة لرسم وجه شخصي له. تتملص الكتابة عن بدر النعماني الفنان والمصور الفوتوغرافي تماما كما تتملص منه أسماك القرش الصغيرة التي كان يغذ السير إلى شرائها من سوق السيب ومطرح، ليشتغل عليها ويقطعها ويبخرها وينكهها لإعداد طبق الحساء الشهي الذي يفضله المعلم، وبشفتين مزمومتين على علامة استفهام يدير المعلم رؤيته للحياة وللصدى المتآمر الخبيث وللأشياء المنخلعة من أجساد النسيان. لا أدري في قلبه، لكنه تعلم المشي باكرا ووحيدا وجافلا، تدثره ابتسامة الاستغراب وتتخطف وجهه اللوعات وتمنحه الدهشة ضحكتها المتفشية كنار في هشيم، وتمنيه المتعة بأفدح خساراتها والبهجة بأنفس مكائدها. اختار أن يلتحق بزمرة الهامشيين ليكتب نصه ووجهه، واشتهى الكبرياء الموصوفة بالشقاوة والمناكفة والتبرم المرصوف على السجية، والداخر المدافع أبدا عن نفسه في مواجهة الخارج المبهرج المتلون بألف لون ولون. وبين العين البيولوجية التي خلقت لكي ترى فحسب، والعين الحساسة الشفافة التي خلقت لكي ترى وتتمرأ وأن تكر وتفر وتحزم وتجزم وتشمئز وتحتفي، اختار العين الثانية المثابرة على التلصص والالتقاط الذكيين، وعلى الوقوع في شرك الفتنة وفي ثقوب التشظيات الكابوسية المقلقة. ابتدأ بدر النعمان انتباهاته الفنية القلقة كرسام تشكيلي، خصوصا في رسم البورتريهات وأشواق الجسد النازع نحو التخفف من قيوده ومن تابوهاته وظلاماته، وانهمك لاحقا في التصوير الفوتوغرافي مستفيدا من الإمكانية الهائلة للضوء والظل في التعرف على دواخل وجوانيات الشخوص المنخلعة من ظواهرها السطحية الواقعية، وعلى خلخلة موضعة الأشياء الجامدة وتأسيس قراءة جديدة لها في عين الرأي وفي حضورها الفني في الصورة الفوتوغرافية. وكثيرا ما امتدح الأبيض والأسود لأنهما يتوفران على بهرج أقل وعلى انفتاح أكبر على الحقيقة الداخلية. لم يقيد لهذا الفنان الحائز على العضوية في الاتحاد الدولي للفن الفوتوغرافي أن يختبر إمكاناته الفنية وأن يطور من أدواته وأن يضع نهمه الإبداعي على المحك إلا من خلال مؤسسة كبرى كجامعة السلطان قابوس التي انخرط بالعمل فيها عدة أعوام. وعندما أحس بأن العمل الوظيفي لا يرضي غروره الفني ولا شغفه المختلف آثر أن يبتعد وأن يستقيل ليجرب في صعلكته المرة وفي بوهيميته المشدود إليها مزاجا وإعجابا أن يحمل موهبته الفنية وآلة تصويره كيفما اتفق وكيفما أدار الفراغ والسفر والأصدقاء واللحظة المواتية أشرعتها إليه. ولكن أن للفنان أن يرتكب الفن اليوم بمعزل عن الوظيفة والروتين اليومي، هل يستطيع حتى أن يحمض صورة من صوره التي يلتقطها دون أن يسعفه أمر المال، أو أن يرسم لوحة فنية دون أن يشتري فراش وألوان وأقمشة، أو يشتري لفافة تبغ وكوب قهوة دون أن ينصاع لأمر الوظيفة؟ هكذا ابتدأ رحلته العملية الجديدة في مدينة جديدة وفي فضاء آخر. في أواخر العام 1993 وبعد لقاءات عابرة وسريعة قبل ذلك، التقيت بدر النعماني بعد أن سمعت عنه بعضا من الجوانب التي يسير لها لعاب الصداقة بغية التعرف على رأيه في وضع تصميم غلاف لمجموعة شعرية أولى لي. بعد أيام قلائل أطلعني على صورة بالغة البساطة ارتضيتها كغلاف، عبارة عن صورة فوتوغرافية تجلت فيها لعبة الظل والنور لورقة مجعلكة تحسب أن كائنا خرافيا قد لفظها للتو بعد أن لاكها ومضغها مرة أو مرتين. أثناء زيارته لي في مراكش فجاءني بدر النعماني ذلك المصاب باليأس والإحباط والعطالة الحالمة بشخصية تتمتع بنشاط مذهل باستيقاظه الفجري لتصوير جماليات ساحة الفناء وأزقة مراكش وأبنيتها وأناسها ومعالمها الآسرة، وفي مطاردة الصور تحت زخات المطر وازدحام البشر ومنعرجات المدينة القديمة ومتاهاتها، وأدركت المتعة التي وقع فيها من خلال ارتباطه الوظيفي وحبه للعمل والاشتغال، وأدركت حينها أن من الممكن أن توفر مؤسسة ما حدا أدنى من الشروط الإنسانية للصحفي في صحيفة وللمذيع في إذاعة وللمصور الفوتوغرافي في مؤسسة مهتمة بالتصوير لكي يتفانى الشخص في الذي يحبه ويتعطش في الذهاب إليه. وهو ما حصل على ما يبدو لبدر النعماني الذي اقتفى خطوات ابن بطوطة وتتبع رحلاته في الدول والمدن التي كتب عنها ذلك الرحالة الشهير. سنتذكر بدر النعمان الآن ولاحقا، وستذكره الأصدقاء حتما بوجهه غير الاجتماعي إلا مع صفوة مختارة من الأصدقاء، ذلك الصوفي والراهب العاشق الدؤوب للتشكيل والتصوير والسينما والموسيقى، والذي ما إن ينتهي من قراءة رواية أو قصيدة شعر حتى يتكئ على سطر فيها، على سطر يتخمر في داخله يتدرج فيه كما تفعل الحصاة الملقاة في مياه البحيرة فتتلبسه الصور والكلمات الغريبة. وسنتذكره أيضا بأنفاسه الحرة وبروحه الشفيفة التي لم يبتلعها طوفان ولم يدس عليها حجر. بدر النعماني العين المثابرة على إرهاف السمع.
3: وجوه
1: صالح بن علي العامري،
5: وجوه
1: ومنى بنت سالم سلمية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
6: عمان، أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان، صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
7: صباح مليء برائحة الياسمين والورد الجبلي، تستيقظ به الأرواح العاشقة للنشاط والعمل، كما تستيقظ عصافير الحارات الصغيرة وهي تحمل بمناقيرها ما بين أعشاشها والبساتين أعواد القش، لتبني يوما جديدا سعيدا تسكنه التسابيح وتسكنه طاقة الوطن الحبيب، الوطن الذي تشرق شمسه من عيني قائده المفدى، ليستيقظ الناس على نظرته المتوجهة دائما نحو القمم. صباحكم أكبر من باقة وردنا التي نهديها لكم، صباحكم أجمل من كل ورود العالم، لأنه صباح أشرقت عليكم فيه شمس عمان. صباح الخير من نزوى.
8: شهبة تنادت بالظفر، عرخت زماما طايعة، ياه يواب كل الرواسي والكهوف مدت يدي راضيات، وتناغمت نزوى وتنوف بيوم السعود مستبشرة.
7: تنشر الشمس ضفائر شعاعها الذهبي بعد أن اغتسلت من فلج دارس، فخرجت إلى بساتين النخيل تهدهد القمم السامقة وتصافح خلاص عمان، قبل أن تتعانق مع قصب السكر وشجيرات الليمون الزاهية. تدير رأسها ناحية الحارات، فتتسلق الطريق الصغيرة نحو حارة العقر وحارة الغندق والحارات الأخرى، ترفع قبعتها لشباب المدينة الذين أخرجوا من الطين القديم لوحة باذخة الألوان، وصنعوا من الشرفات المطلة على الضواحي زوايا تفوح منها رائحة القهوة الحديثة والشاي الصباحي، وكتبوا بلغة الورد على المداخل والصباحات: صباحكم جميل.

يكشف الصباح في نزوى عن القلعة المهيبة التي رفعتها سواعد لم تعرف إلا النشاط والهمة في زمن الإمام سلطان بن سيف اليعربي عام 1650، مستغرقاً 12 سنة في بنائها، والذي فتحت برزته للناس كل صباح، وفاحت دلال قهوته برائحة زكية عبرت السور إلى السوق الواسع ذي الباب الخشبي العريض، والذي لم تستطع جائزة منظمة المدن العربية أن تتخطاه عام 96، فمنحته جائزتها. يسابق الناس الصباح إلى البوابة الخشبية التي تفتح كل يوم قبيل الشروق، يرسمون ابتساماتهم كزهرة متفتحة، ويتجهون كل إلى مكانه بهدوء ووداعة. لكن ما أن تشرق الشمس يتحول السوق إلى أصوات مرتفعة ترسم أسعارها على البضائع المتنوعة القادمة من الجبل الأخضر، ومن بساتين الغندق، ومن بركة الموز. وآخرون يتحلون بالهدوء، يجلسون على مدخل دكانهم التقليدي، وفي السوق يتخذ الفخار والفضيات متكئا لهم، وأمامهم محلات حلوى عمان بصورتها الحديثة المصطفة بدلال قهوتها وكراسيها المزينة بشعاع الشمس، والذي بدأ يغازل المكان. ربما لا تريد شراء شيء، لكنك لا تقاوم رغبتك أبدا في ملامسة حياة متجددة كل صباح تعطيك الأمل في الحياة.

0: قال عنها ابن بطوطة: في القرن الثامن الهجري مدينة نزوى تحف بها البساتين والأنهار، ولها أسواق حسنة ومساجد، وعادة أهلها أنهم يأكلون في صحون المساجد، ويأتي كل إنسان بما عنده ويجتمعون للأكل في صحن المسجد. المقدسي صاحب كتاب أحسن التقاسيم ذكر نزوى في كتاباته الجغرافية القديمة، وأشار إلى حصانتها ومياهها الجارية وخصوبة أرضها التي تنبت النخيل والزروع. نزوى، ويكفي اسمها أن ينحني أدبا، تاريخ عز على ألواحه كتبا، بيضاء طاهرة الأردان ما لمست، يد الزمان لها خضرا ولا حجبا. أقم بفناء نزوى والقلاع، ومرغ في ثراها كل صاع، هي الشهباء كم حفظت دماما، وكم نطقت بآيات الدفاع، بناها الصالحون بنور فقه، فشاع علومها بين البقاع. صباح الخير لكل العالم من نزوى.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولا مديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. في ختام الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر، الإعلان عن إطلاق حزمة مشاريع ومبادرات بقيمة تتجاوز 600 مليون ريال عماني في سلطنة عمان. الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران ومساع غربية لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. الأمم المتحدة تقول إن الاحتلال الإسرائيلي هجر قسراً أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية. ترقب لاستئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا وسط تحرك أمريكي لإحياء جهود إنهاء الحرب بين الجانبين. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: فكري اسقرق له عنهم.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح
3: الياسمين. خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاه يرسمك.

0: قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هي 8 صباحا، الساعة الآن في مسقط.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر،
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بالمسرات ووفقكم بالخيرات والبركات. أحبتنا، بالصبر تفتح أبواب السعادة، وبالشكر تدوم النعم، وبذكر الله تطمئن القلوب. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين والصابرين، اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بكم يا أصدقاء مع صباح الياسمين. اليوم السبت 23 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق الخامس من شهر سبتمبر أيلول 2026. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا الشملي، بعد فترة طويلة الحمد لله على السلامة. من زمان ما اشتغلنا مع بعض. نبدأ عشاق الياسمين. هناك مقولة شهيرة للمفكر الإداري بليفر شتاين تلخص جوهر القيادة الناجحة التي تعتمد على البشر لا على الآلات. مفاد تلك المقولة هكذا: يظن كثير من رجال الإدارة أن العلاقات الإنسانية فصل من كتاب تنظيم العمل، هكذا يظنون، لكنهم مخطئون في هذا. فالعلاقات الإنسانية هي كل الكتاب، وإذا كنت في الصفحة الأولى من ذلك الكتاب فلن تنتهي إلا على بداية الصفحة الأخيرة، وليتها تنتهي. هناك يزامله كتاب آخر يدرس نفس المنهج، وهكذا. حسنا أصدقائنا، هل أنتم من المتفائلين؟ إذا كنتم كذلك فتيقنوا بالتالي: التفاؤل هو شعور داخلي نابع من القلب يشجعنا على الاستمرار والتقدم والمواجهة، ويجعلنا ننظر للأمور بنظرة إيجابية بعيدا عن التشاؤم والإحباط، حتى لو كان كل ما يواجهنا صعب ومتعب. فهو، أي التفاؤل، يزرع بداخلنا أملا كبيرا، فليس هناك أجمل من التفاؤل إذا جعلناه ملازما لنا في الحياة. ما روعه من حديث يا محمد، ولكن هل نحن هكذا مطبقون لهذه القاعدة؟ نادرون هم المتفائلين. ليس صعب وليس مستحيل، ولكن دائما

أن تنتابهم حالات من الضبابية في بعض الأمور في الحياة غير واضحة تماما، وللأسف تلك الضبابية يعني تؤثر على حياتهم. لكن نقول رغم هذا كله تفاءلوا، وتفاءلوا بالخير تجدوه. نعم، إذن أيتها العزيزة وأيها العزيز، لونوا حياتكم بألوان التفاؤل، السعادة والفرح. الحياة تبدو كلوحة تنتظر الألوان لتغدو أكثر جمالا. نحن نولد ولوحة حياتنا بيضاء نقية، ليس بها ما يشوبها من أفكار، من مخالفات، من وعثاء الأمور وتحديات الأيام. منا من يحول تلك الصفحة إلى سواد وتكون سوداء، ومنا من يحافظ على نقائها وصفائها. إذن سماؤك يوما تحجبت، إذا يوما سماؤك تحجبت بالغيوم، فانظر إلى الرب العليم، هو قادر للكشف تلك الغيوم وتسير الأمور. نهاركم سعيد. يعيش رحلة الياسمين اليوم معكم أحمد بن درويش الحمداني، الزميل سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج محمد بن راشد الشملي.

0: حدث من الأيام.
1: يصادف اليوم 5 سبتمبر أيلول يا أصدقاء اليوم العالمي للعمل الخيري، وهو مناسبة أقرتها الأمم المتحدة لزيادة الوعي بأهمية العمل الخيري والتحفيز على تقديم المساعدات الإنسانية. بدأ اليوم الدولي للعمل الخيري كمبادرة أطلقها المجتمع المدني المجري، وكانت تلك المبادرة مدعومة من البرلمان والحكومة المجرية في عام 2011 لتعزيز الرؤية وتنظيم المناسبات الخاصة بالأعمال الخيرية ولزيادة التكافل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية تجاه الأعمال الخيرية وزيادة الدعم الشعبي لها. اختير 5 سبتمبر يوما دوليا للعمل الخيري، وذلك لموافقته لذكرى وفاة الأم تريزا التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1979 من أجل جهودها في مكافحة الفقر والعوز، والتي كانت تشكل تهديدا للسلام، وأيضا استجابة لاقتراح قدمته دولة المجر. فقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2012 قرار بالإجماع على اختيار 5 سبتمبر يوما دوليا للعمل الخيري. دعمت هذا القرار 44 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تمثل هذه الدول جميع المجموعات الإقليمية 5 في الأمم المتحدة. ودعت الأمم المتحدة في قرارها كل من الدول الأعضاء ومنظمات جهاز الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية وأصحاب المصالح ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، دعتهم للاحتفال باليوم الدولي للعمل الخيري بأسلوب ملائم، وذلك عن طريق التشجيع على العمل الخيري من خلال التعليم والأنشطة الشعبية التوعوية بالعمل الخيري. اليوم إذن أصدقائنا، وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، موضوع دردشتنا وإياكم نبحث عن أهمية العمل الخيري، دوره في تقديم الخدمات لمن يستحقها، ونسأل برأيكم كيف بإمكان الفرد منا المساهمة في تحقيق هذا المعنى، وما هي التأثيرات الإيجابية التي يتركها هذا الفعل على النفوس والرضا ورسم السعادة في حياة المستحقين.

0: إذن إضافة لرسائلكم الصباحية، نحن بانتظار مشاركاتكم عن طريق الواتساب على 7244200009 والمكالمات 2469981. دعونا نحتفي وإياكم بهذا اليوم الجميل، اليوم العالمي للعمل الخيري وأهمية العمل الخيري ذاته. إلى الصحافة.
1: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
0: أبرز العناوين التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم السبت 23 من ربيع الأول 1448 الموافق 5 من سبتمبر أيلول 2026. جلالة السلطان يهنئ رئيسة إستونيا. توطين صناعات وتقنيات جديدة وتوسع في البنية الأساسية، مشروعات ومبادرات ب 600 مليون ريال تسرع التحول نحو التنقل الأخضر. تعافي كامل لقطاع السياحة ومرونة لمواجهة التطورات. إعداد قاعدة بيانات رقمية ومبادرات شبابية للاستدامة. ملتقى الممتلك الثقافي ببهلة يجسد التجربة العمانية في صون التراث العالمي. الفاو تقول أسعار الغذاء تسجل أعلى مستوى لها منذ 2022. إطلاق زاد لتهيئة الطلبة المبتعثين في ترسيخ وعيهم بالهوية الوطنية. 95 دراجا من 28 دولة في انطلاقة طواف صلالة اليوم. في تفصيل آخر على الصفحة الثانية من جريدة عمان نطالع هذا العنوان البارز: برامج حضورية وافتراضية لتنمية المهارات وترسيخ الهوية الوطنية. زاد للقيادات العمانية الواعدة تهيئ الطلبة لخوض تجربة الابتعاث بوعي وكفاءة واستقلالية. مجموعة من الآراء في ما كتبه عبد العزيز العبري. دكتور علي اللواتي يقول: تمكين الكفاءات الوطنية الشابة ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات المستقبل. شاركته سلمى الوهيبية في تصريحها: زاد إضافة نوعية إلى منظومة إعداد الطلبة المقبولين على الابتعاث. في ذات الصفحة هذه العناوين: إنجاز 45% من مشروع حديقة الرمال بجنوب الباطنة. مبادرات مجتمعية بالحمرة تسهم في رعاية الأيتام وتنمية قدراتهم. 80 مشاركا من شبابية الكامل والوافي في مبادرة لحماية السلاحف برأس الحد. على الصفحة الثالثة من بهلة كتب أحمد بن ثابت المحروقي هذا العنوان المهم: يوثق الحرفة العمانية ويدعم استدامتها ونقلها للأجيال القادمة. ملتقى الممتلك الثقافي بقلعة بهلة يبرز دور الشباب في صون التراث العالمي. هناك حديث مستفيض، الحديث عن التجربة العمانية، تمكين الشباب، صناع الفخار، التوثيق الرقمي، الصناعات المعدنية والأخشاب، الزيارات الميدانية الخاصة بهذا الملتقى، وأيضا تمكين المتطوعين. في خبر سار: نتمنى أن يستمر يوميا استمرار هطول الأمطار الرعدية وجريان الأودية في عدد من الولايات. نعم، تواصل أمس هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من ولايات محافظة الظاهرة وشمال الشرقية والداخلية، مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة لها، وأدت إلى جريان عدد من الأودية والشعاب. الخبر بالصور جميل. هناك استطلاع بقلم سامي بن خلفان البحري عنوانه: عن تطبيق لتصحيح مفاهيم العلوم النووية. فريق طالبات من جنوب الباطنة يحصد المركز الرابع دوليا. الطالبات أميرة الخنبشي تقول أكبر التحديات تمثلت في الوقت والتحقق من دقة المعلومات. يقين الحاتمي صرحت: أردنا أن نجعل المعلومة النووية أقرب إلى الطالب. شاركتهم جنال الذهلي من ضمن الفريق قائلة: العمل ضمن فريق واحد غير طريقة تفكيرنا. وأخيرا فرح الهطالي التي أكدت أن التجربة جمعت بين البحث والتقنية والتواصل والعرض. نبارك لكل لهذا الفريق من الطالبات على هذا الإنجاز الجميل. 5 قرون من النشاط المتواصل وسط تنوع السلع والحرف المحلية. سوق الصنصرة بنزوة، تجارة تحفظ ملامح المكان وتختصر ذاكرة المدينة الاقتصادية والاجتماعية. يا لها من صور يا محمد، جميلة جميلة، تجمع بين الماضي الجميل بإرثه وديكوره الطبيعي، حركة الناس التقليدية، وأيضا الحركة التجارية في سوق الصنصرة النشطة على مدار العام. إلى عمان الاقتصادي. بينها إعادة تدوير ومعالجة السفن واعتماد تنظيم محطات الشحن. 600 مليون ريال استثمارات واتفاقيات ومبادرات لدعم التنقل الأخضر. الموضوع الأبرز في هذه الفترة بالتأكيد، وله الاهتمام الخاص. من أخبار الذهب: الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية طفيفة، أما النفط فيرتفع 6% مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران. تحسن عديد من المؤشرات لتتخطى مستويات ما قبل الجائحة. قطاع السياحة حقق تعافيا كاملا بنهاية المرحلة الأولى من رؤية عمان. مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يرتفع 95 نقطة، والتداولات تقفز إلى 244.7 مليون ريال. هذه أبرز ما أتت به جريدة عمان من الأخبار المحلية. دمتم على الخير، باقين أهلا بكم في صباح الياسمين.

صباح الياسمين. صباح الياسمين، ربي يسعد صباحكم بكل خير والتباشير الجميلة يا رب العالمين. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بإجازتكم وين ما كنتوا. أيام الإجازة أحيانا فرصة على فكرة للتنقل من مكان لآخر وممارسة بعض الهوايات، يعني مثلا التسوق، يعني فرصة أن الواحد يصل إلى سوق السمك، سوق الخضروات بأريحية، إنه ما وراي دوام. يختار يختار الأنواع اللي يريدها من مثلا الأسماك أو حتى اللحوم أو حتى الدواجن بناء على الطبخة اللي بتنطبخ في هذه المناسبة. كونها يوم إجازة وجمعة أهل ومعارف وأصدقاء، عزومات مني منك كذا يعني. ذهابا إلى رسائلكم وأصدقائنا، أخونا فايز العلوي أكثر من رسالة، رسالتين هنا أبيات عن ترى يا فايز. طيب، يقول إلى كل طالب وطالبة: لا تجعلوا أحلامكم مجرد أمنيات تقال، بل اجعلوها أهدافا تسعى إليها وخطوات تنجز ودعاء لا ينقطع. جميل، طلبة والطالبات بكرة إن شاء الله يبدأوا مشوارهم الدراسي لهذا العام. نعم، يردد فايز: قد يطول الطريق وقد تتعثر الخطوات، لكن من صدق من صدق مع حلمه وصبر على سعيه وأحسن التوكل على الله، سيأتي يوم ينظر فيه إلى ما وصل إليه ويقول: كان يستحق كل هذا التعب. فاحلموا عاليا واسعوا بثبات، فالأحلام العظيمة تليق بمن لا يستسلم. ألف مليون مبروك لكل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات مناسبة بداية العام الدراسي الجديد يوم غد الأحد. والله المعلمين بادئين قبلها بأسبوع أو 10 أيام، لكن يستاهلوا التحية. شكرا يا فايز.

كان الأطفال الجميلة هدى حسين في أعز تعلقها ذيك الأيام، كان هذه الأغاني فعلا تبث في روح الطلبة بروح الأمل التفاؤل. رسالة هنا تشارك هذا المعنى، سليمان العاصمي يقول: لا تجعل في صفك طفلا مفضلا، الأطفال يلاحظون التفاصيل الصغيرة. صحيح، من تسأله أكثر، من تثني عليه دائما، ومن تتجاوز عن خطئه، ومن تمنحه الفرص قبل غيره. حين يشعر الطفل أن المعلم طلابا مفضلين، قد يتغير تفاعله مع معلم وزملائه، ويبدأ في مقارنة نفسه بالآخرين. أكيد يعني ما غايب هذا الموضوع، يعني أنه معلم يفضل طالب عن طالب، كأنه أب يفضل ابن عن ابن. لا تجعل، تقول الفكرة في عرضها، لا تجعل بعض الأطفال يشعرون أنهم في الصف الأول من اهتمامك وآخرين في المقاعد الخلفية. أكيد هذا الموضوع التربويون أدرى به وأعلم، وهم قائمون على أحسن ما يمكن، جزاهم الله ألف خير. أخونا ناصر محمد الزيادي من عندام ولاية المضيبي يقول: الرسمات أكثر من الكلام يا ناصر. همزة صباحية تقول: في حوارك مع ذاتك استخدم الحب والفكر الإيجابي، من لك غير نفسك حتى يدعمك في ظل هذا العالم المحشو بالسلبية. يا ساتر، دمتم سالمين. ومثل ما هناك سلبية، تذكر يا ناصر أن هناك كثير من الخير وكثير من السلام وكثير من الصفاء، المسألة فقط أن نختار الأشخاص الذين هكذا يشعرون بهذا المعنى الجميل. دمت على الود. علي النجادي كالعادة يبدأ بأبيات للصباح، أنا بتركها الحين يا علي وقد أرجع إليها بعدين إن شاء الله. نشوف رسالة تتقاطع موضوعنا، على الأقل لازلنا نبحث عن اليوم العالمي للعمل الخيري، أهمية العمل الخيري يا جماعة، نذكر فيه بأنفسنا عن أهمية هذا اليوم. سعيد بن عزيز الهشامي كالعادة يسقي اليوم موعد السقي، الطمر النخيل موجود، البادة عندك ما أدري الساعة كم اليوم، لكن يلا بديت يا سعيد. السلام عليكم، صباح الياسمين أبو نواف مخرج البرنامج، أرسلت واستمع البرنامج من هنا، أسقي فلج حاليا إلى ما بعد الساعة الثانية. أيوة اليوم السبت. سعيد بن عزيز الهشامي.

0: صباح الخير، تأتينا من الفجيرة، يوم سعيد بإذن الله تعالى من الأخ بدر. نحن عندنا أتوقع محمد الحين المقابلة الأولى، لا إن شاء الله، و45 فعلا. جميل نطلع المستمعين عن وقفاتنا اليوم في صباح الأعمال. بدء التنفيذ الميداني لمشروع العنونة الوطني في مسقط بتركيب لوحات الشوارع والمباني. جميل، هذا بتكون معنا إن شاء الله المهندسة مريم بنت خليل البلوشي، وهي أخصائي إدارة مشاريع بوزارة الإسكان. وقفتنا الأخرى بتكون بعد 9، قد تكون 9:15 هكذا مقرر لها، الحديث عن انطلاق الأسبوع التعريفي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، هذه المرة فرع صحار للطلبة المستجدين، وإن شاء الله تكونوا على السمع متابعين معنا أيها الأصدقاء. من الأخبار اللي جينا في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في معدلات الإنجاب، اسمع هذا الخبر يا محمد. أعلنت سنغافورة حزمة جديدة من الدعم للأسر، إنها تمنح كل طفل سنغافوري مؤهل ما يقارب 70,000 دولار سنغافوري، أي نحو 40,000 جنيه استرليني، على مدار السنوات من الولادة وحتى بلوغ 17 عاما. يا له من خبر. ولا يحصل الطفل على المبلغ دفعة واحدة، بل عبر مجموعة من المزايا والمساعدات الموزعة على مراحل مختلفة. أكيد هناك من يسأل الآن إيش السالفة؟
1: السالفة وما فيها، السالفة وما فيها.
0: الله سلامكم. السالفة وما فيها أنه هذه الخطوة أتت بعدما سجلت سنغافورة أدنى معدل خصوبة في تاريخها عند 0.87 طفل لكل امرأة خلال 2025، مقارنة ب 0.97 في 2024، بينما كان المعدل 1.24 قبل نحو عقد. كما تراجع عدد المواليد إلى أقل من 30,000 في مؤشر جديد على اتساع الأزمة الديموغرافية التي تواجهها الدولة. تخيلوا، يمنح كل طفل سنغافوري مؤهل ما يقارب 70,000 دولار سنغافوري، ما يعادل 40,000 جنيه استرليني، على مدار السنوات من الولادة وحتى بلوغ 17 عاما. يعني هاي الطفل مشمول مكفول. جميل الفكرة. على أي حال، تشمل الحزمة الجديدة منحة ولادة بقيمة 10,000 دولار سنغافوري، إلى جانب ائتمانات ومساعدات مالية تمتد خلال سنوات الطفولة، فضلا عن دعم مخصص للتعليم بعد المرحلة الثانوية، وتستهدف الإجراءات لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال، بدل تركيز الدعم على لحظة الولادة فقط. يا حظي نصيب محمد اللي يجي توأم أو أكثر. على أي حال، لا تقتصر الخطة على الدعم المالي، إذ تتضمن أيضا توسيع إجازات رعاية الأطفال وتحسين القدرة على تحمل تكاليف دور الحضانة، ومنح الأسر التي لديها أطفال مزايا أكبر في الحصول على الإسكان المدعوم. وترى الحكومة أن مساعدة الأسر يجب أن تمتد عبر سنوات نحو الطفل لتقليل الضغوط المالية والعملية المرتبطة بتكوين الأسرة. وتستبدل الحزمة الجديدة أجزاء من نظامي مكافأة الطفل والعائلات الكبيرة السابقين، مع توجه لمنح الأطفال مستوى أكثر اتساقا من الدعم بغض النظر عن ترتيب ولادتهم. من المقرر أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في إبريل 2027 شهر 4 السنة الجاية، بينما يستمر المستفيدون الحاليون من البرامج السابقة في الحصول على المزايا الانتقالية وفق القواعد المحددة، وفقا لما نشرته صحيفة The Times. تكشف أرقام السكان حجم التحدي الذي تواجه سنغافورة بعد تقلص الفارق بين عدد المواليد والوفيات في 2025 إلى مستويات قياسية، فيما أصبح نحو 1 من كل 5 مواطنين بعمر 65 عاما أو أكثر، مقارنة ب1 من كل 8 قبل 10 سنوات.
1: السالفة وما فيها، السالفة وما فيها.
0: إذن السالفة وما فيها أن رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ يرى أن مواجهة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على حافز مالي واحد، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تجعل الزواج والإنجاب وتربية الأطفال أكثر قابلية للتحمل. ما رأيك بهذه الفكرة يا محمد؟ جميلة أكيد. عسى

لهذا الصبح أنفاس سنا شمس وإناس وطير ينشد الألحان فيها الدفء إحساس عبير الورد في وله مع الإشراق مياس ستار الليل فارقنا وفينا الفجر نبراس هنا نور هنا فرح هنا الأرواح أقباس على أبوابها رقصت على الآمال أعراس هكذا يردد علي ماشي للشاعر الجميل اختيار علي النجادي.

0: العادة في صميم الموضوع. أحمد بن عزيز الحسيني، صباح الخير يا أحمد. يقول في اليوم العالمي للعمل الخيري نتوقف عند قيمة إنسانية عظيمة تتجاوز تقديم المال أو المساعدة، فالعمل الخيري هو صورة من صور التكافل والتراحم ورسالة تؤكد أن الإنسان لا يعيش لنفسه فقط، بل له دور في مساندة من حوله. يردد العمل الخيري يسهم في تخفيف معاناة المحتاجين، يدعم الأسر المتعففة، يساعد على نشر روح المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع، كما أن أثره لا يقتصر على المستفيد وحده، بل يمتد ليعزز الترابط الاجتماعي ويعزز ثقافة العطاء والمسؤولية ويجعل المجتمع أكثر تماسكا وقدرة على مواجهة الظروف الصعبة. فالخير لا يحتاج دائما إلى إمكانات كبيرة، والله تحتاج إلى قلوب كبيرة يا أحمد، وإنما يحتاج إلى قلب نعم يشعر بالآخرين وبيد تمتد بالعطاء وإرادة تؤمن بأن إسعاد الإنسان وتخفيف معاناته هو في حد ذاته إنجاز عظيم. في النهاية قد تكون أبسط مبادرة أو كلمة طيبة أو مساعدة صغيرة سببا في تغيير حياة إنسان. الله أكبر، صحيح هذا المعنى. فالخير مهما كان بسيطا يترك أثرا كبيرا، وما أجمل أن تكون سببا في إسعاد الآخرين. صباحك خير وبركة. يقول صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين. شكرا لك، شكرا جزيلا لك. رسالة من سعد الهدابي، حي الله يا سعد، لونج تايم على قيلتهم، من زمان. شكرا على التحية، يسلم عليك يا مخرجنا الأمين المبدع محمد شملي، هكذا يقول، تستاهل الخير يا محمد. قل أول شيء من وجهة نظري أنا كسعد الهدابي، أيوة يا سعد، والحمد لله بموضوع العمل التطوعي، تطوع أكثر أصبح ركيزة. على فكرة في فرق بين العمل الخيري والعمل التطوعي، هم يتقاطعوا في موضوع واحد أنهم يخدموا الإنسان، لكن في فرق، في فرق يعني، في فرق بسيط في التوجه. حين يصبح الخير لزاما يا سعد، يقول العمل التطوعي أصبح الركيزة الأساسية في حياتي بكل المعنى الإنساني وأهميته كقيمة تعكس روح العطاء والتضامن بيننا كأفراد ومجتمع. اهتمام حكومتنا الرشيدة والاحتفال بهذا اليوم، يوم العالمي للعمل الخيري في 5 ديسمبر من كل عام، لهو مهم بالنسبة لنا. ثاني شيء أبارك لأخي العزيز المعرس مصعب بن سعيد بن مبيوع الحمداني، والله كاني أعرفه يا سعيد مبيوع، مبروك يا مصعب، مبروك، وذلك بمناسبة عقد قران من جامع رسول الله العظم منطقة البديعة ولاية المصنعة، متمنيا له التوفيق في حياته الزوجية. وصلنا سلام، وصلنا السلام للمعرس مصعب، سلام وتهنية. هنا وين قلبته بنروح محمد؟ الأعمال، يلا
1: صباح الأعمال.
0: صباح الأعمال على الوقت وعلى الوقت قائمون نحن وإياكم يا أصدقاء. الحديث عن بدء التنفيذ الميداني لمشروع العنونة الوطني في مسقط بتركيب لوحات الشوارع والمباني، حيث تدخل محافظة مسقط مرحلة جديدة في تنفيذ مشروع العنونة الوطني، مع انتقاله من أعمال الإعداد وتسمية الشوارع والتحقق من البيانات إلى التنفيذ الميداني وتركيب لوحات الشوارع والمباني. مشكورة معنا المهندسة مريم بنت خليل البلوشي، أخصائي إدارة مشاريع بوزارة الإسكان. المهندسة مريم صبحك الله بالخير، أهلا وسهلا بك معنا.
2: صبحكم الله بالنور والسرور أخي، أهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: كيف صباحك اليوم؟
2: الحمد لله طيبين بخير وعافية.
0: الحمد لله، الحمد لله. جميل، المهندسة مريم حدثينا بداية عن مشروع العنونة الوطني، وأيضا ما المرحلة التي وصل إليها المشروع في محافظة مسقط حاليا.
2: طبعا بداية أحب أرحب فيكم في جميع المستمعين، ويسعدني أن أتوجه بالشكر لإذاعة الشباب على هذه الاستضافة الطيبة للحديث عن أحد المشاريع الوطنية المهمة، وهو مشروع طبعا نظام العنون الوطني.
0: نعم.
2: إن شاء الله يكون وجودنا اليوم معاكم فرصة نعرف المستمعين فيها بهذا المشروع ودوره المهم في بناء منظومة للعنونة تكون موحدة على مستوى السلطنة، يستفيد منها المواطن والمقيم ومختلف الجهات الحكومية والخاصة.
0: ما من شك إن نستفيد من تواجدك معنا المهندسة مريم، أكيد
2: يعني. إن شاء الله. طبعا مشروع نظام العنونة الوطني هو الإطار التنظيمي الذي سنته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتسمية الشوارع الداخلية في الولايات وترقيم المباني، وطبعا بالتعاون مع الإخوة في البلديات والعديد من الجهات نقوم حاليا بمرحلة التنفيذ الميداني، وهدفنا إيجاد نظام موحد ومنظم للعناوين سواء كان من تسمية شوارع أو ترقيم مباني أو الربط مع الجهات المعنية في هذا المشروع. طبعا بالنسبة إلى محافظة مسقط، الحمد لله وصلنا حاليا إلى مرحلة التنفيذ بعد أن تم إنجاز مراحل تسمية الشوارع والتحقق من البيانات للمناطق المستهدفة. بدأنا فعليا في إجراءات تركيب لوحات أسماء الشوارع ولوحات أرقام المباني بدءا من ولاية قريات، تحديدا منطقة الساحل. وأيضا يتم العمل في المحافظة حاليا بشكل تدريجي بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات المنفذة، وكذلك تزامنا مع ذلك بدأنا السير في إجراءات أعمال التنفيذ في عدد من الولايات في مختلف محافظات السلطنة مثل ولاية بركة ولاية صلالة، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة والفترة القادمة راح نشهد توسع أكبر في نطاق العمل ليشمل جميع ولايات السلطنة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. يعني سؤال عارض المهندسة مريم، الشوارع هي مكانها هو تسمياتها، هل هي بمعنى هل في موضوع العنونة الجديد تأكيد للمسميات القديمة أم هناك مسميات أخرى استحدثت في هذا المشروع؟
2: طبعا بالنسبة إلى مسميات العنونة، مشروع نظام العنونة يختص ومعني بتسمية الشوارع الداخلية اللي هي داخل القرى. فبالتالي هناك أسماء جديدة تم إنشائها وفق ضوابط ووفق يعني اعتمادات معينة من جميع الولاة تراعي اللي هي الهوية والثقافة العمانية، وإن شاء الله يعني راح يتم في قادم الوقت يعني تركيبها في جميع هذه الولايات بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. تحدثتي عن التنفيذ الميداني، خبرينا ولو قليلا عن الآلية في عمل التنفيذ الميداني، تركيب لوحات الشوارع، ما هي المعايير الفنية المعتمدة لتحقيق هذا الأمر؟
2: أيوة طبعا احنا حاليا في إجراء التنفيذ ل 63 ولاية في مختلف محافظات السلطنة وفق خطة محددة لكل ولاية، تبدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية واعتماد البيانات والأسماء، ثم إن شاء الله ننتقل إلى تنفيذ هذه الأعمال ميدانيا وتركيب اللوحات في المناطق المستهدفة. كذلك يعني هذه اللوحات تخضع لمواصفات ومعايير معينة وموحدة ومعتمدة من حيث يعني شكل التصميم والأبعاد والمواد المستخدمة، مواقع التركيب بما يضمن وضوحها وسهولة قراءتها وكذلك استدامتها، وفي الوقت نفسه نراعي الحفاظ طبعا على الهوية البصرية الموحدة للنظام.
0: جميل جميل جدا المهندسة مريم، هذا المشروع أكيد مهم جدا وسوف يكون إن شاء الله يعني له إسهامه في تسهيل الوصول للمواقع وأيضا تحسين الخدمات اللوجستية في التوصيل، لكن عادة كيف ما هو شكل هذه المساهمة أو هذا الإسهام إذا صح التعبير؟
2: أيوة طبعا أحد أهم أهداف المشروع هو أن يصبح الوصول إلى أي موقع أكثر سهولة ودقة، فلما يكون لكل شارع مثلا أو مبنى عنوان موحد ومرتبط بالبيانات الجغرافية يمكن الاستفادة منه في خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية وخدمات الطوارئ والخدمات الأمنية كذلك، ويخدم أيضا الجهات الحكومية والخاصة على الوصول إلى المواقع بدقة عالية دون الاعتماد فقط مثلا على الوصف التقليدي للمكان أو المعالم القريبة منه، وهذا إن شاء الله أكيد راح ينعكس بشكل مباشر على تجربة المواطن والمقيم كذلك، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات، فتكون عندنا العناوين أكثر دقة وأكثر تحديد، فبالتالي الوصول لها يكون يعني أسرع وأدق.
0: بالتأكيد يعني كنوع من التندر، وممكن تشاركينا هذا الرأي والمستمع الكريم. أول لما نوصف مكان معين لشخص لأول مرة يجي نقول له بالقرب من العمارة الفلانية،
2: صحيح بالضبط
0: تذكري. لكن أكيد
2: صحيح
0: هناك فوائد كبيرة جدا من هكذا مشروع.
2: بالضبط
0: خبرينا
2: بالضبط
0: عن الفوائد المتوقعة من ربط نظام العنون الوطني بالأنظمة الحكومية الأخرى كالنظام البلدي الموحد مثلا، أيضا هذا في بالغ الأهمية المهندسة مريم.
2: طبعا هذه نقطة جدا أساسية عندنا في مشروع نظام العنونة، وهو الربط بين الجهات الحكومية مع نظام العنونة الوطني. فالربط بين نظام العنونة والأنظمة الحكومية راح يحقق قيمة كبيرة إن شاء الله، لأنه راح يوفر مرجعية موحدة للعناوين. فعلى سبيل المثال، بدل من وجود مثلا أكثر من طريقة لتسجيل أو وصف عنوان للموقع بين الجهات، راح يصبح عندنا عنوان موحد واحد يمكن مشاركته واستخدامه في الأنظمة الحكومية والخدمات الرقمية المختلفة، فبالتالي راح يقلل من ازدواجية البيانات وكذلك يرفع من دقتها وجودتها. هذا جانب. الجانب الآخر، نظام العنوان الوطني يخدم طبعا النظام البلدي الموحد من خلال توفير عنوان مكاني موحد ودقيق لكل شارع ومبنى، بحيث يعني نقدر نقول أنه يمكن للنظام البلدي الاعتماد عليه في الربط فيما يخص الخدمات والبيانات بالموقع الصحيح، فهو يعتبر من الممكنات الأساسية للنظام البلدي الموحد، بحيث أنه يوفر مرجعية مكانية موثوقة للعناوين. فلما يكون لكل شارع ومبنى رقم وعنوان جغرافي موحد، راح يتم بسهولة ربطه بالأنظمة والخدمات البلدية المختلفة، مثل التراخيص والطلبات والخدمات المرتبطة بالمباني والأنشطة التجارية، بحيث يتم تحديد الموقع بشكل يعني جدا دقيق، وهذا راح بدوره يعني يقلل الازدواجية والأخطاء، ويسرع نفس الشيء تقديم الخدمات البلدية،
0: نعم،
2: ويتيح للجهات الوصول إلى البيانات المكانية ويتم تحليلها بصورة أفضل لدعم نفس الشيء فيما يخص اللي هو التخطيط واتخاذ القرار. بالتالي العنونة نقدر نقول أنها لا تعمل كنظام منفصل، بل هي تشكل قاعدة مكانية مشتركة تدعم الأنظمة الحكومية، ومن ضمنها اللي هو النظام البلدي الموحد على تقديم خدمات رقمية أكثر دقة وكفاءة.
0: ما من شك في هذا المعنى بإذن الله تعالى. أيضا سؤال عارض، وعذرينا على الأسئلة العارضة اللي تأتي هكذا لوحدها. كما تعلمين المهندسة مريم أنه يعني بلادنا كبقية البلدان فيها ما يسمى بتوأمة المكان، بمعنى أنه الاسم ممكن يكون في محافظة واسم مشابه له في محافظة أخرى، اللي هي توأمة البلدان. واضح النقطة؟
2: بالضبط بالضبط.
0: طيب في مشروعكم هذا أخذته في القياس هذه التعددية أو التشابه في الأسماء؟ ما الذي يعني يميز موقع عن موقع آخر في موضوع العنونة؟
2: طبعا احنا فيما يخص مسميات الشوارع، تم يعني وضع من البداية لها عدة ضوابط وعدة آليات للتسمية. فموضوع اللي هو تشابه الأسماء عندنا في مشروع العنونة، طبعا الأسماء المميزة أو الأسماء اللي هي ممكن تكرارها في المحافظات البعيدة، مثلا محافظة مسقط ممكن أنها تكرر الأسماء اللي هي في محافظة الظفار، ولكن تكون هذه الأسماء يعني أسماء لها معنى جيد ولها كذلك اللي هو وصف جيد، بحيث أنه يكون طبعا ما يحدث ازدواجية طبعا اللي هو في العنوان، لأن كل محافظة لها مسماها. فمثلا لنفرض أن شارع النور في ظفار بيكون مختلف عن شارع النور التابع لمحافظة مسقط. هنا عاد يكون المعرف اللي هو اسم الولاية واسم المحافظة.
0: هذا الفرق صحيح صحيح.
2: أيوة.
0: طيب خلينا نذهب إلى وباختصار أيضا في موضوع التحول الرقمي والتخطيط الحضري في محافظة مسقط. هذا المشروع كيف يدعم هذا التحول الرقمي والتخطيط الحضري؟
2: أيوة طبعا. بالنسبة إلى العنونة هي ما تقتصر فقط على لوحات يتم تركيبها في الشوارع والمباني، بل هي قاعدة بيانات مكانية وطنية مرتبطة بالمواقع الجغرافية بالنفس. فهذه البيانات راح تشكل أساس مهم للتحول الرقمي، لأنها تساعد الجهات في تحليل البيانات المكانية، وأيضا تدعم التخطيط الحضري وفيما يخص أيضا إدارة الخدمات والبنية الأساسية، وراح تساعد في اتخاذ القرارات بصورة يعني أكثر دقة وأكثر كفاءة
0: بإذن الله تعالى. أكيد هناك جدول زمني متوقع لاكتمال المشروع، زين تخبرينا عنه المهندسة مريم.
2: أيوة طبعا. بالنسبة إلى المشروع يتم تنفيذه حاليا على مراحل، نظرا إلى اتساع نطاقه وشمولة يعني تنفيذه في مختلف محافظات سلطنة عمان. ففي محافظة مسقط يعني بدأنا فعليا في مرحلة التنفيذ الميداني خلال هذا العام والعام المقبل، وكذلك في باقي المحافظات. فبدأنا أيضا في بركة وصلالة طبعا مراحل التنفيذ، والأيام القادمة إن شاء الله راح نشهد تنفيذه في باقي الولايات بالتنسيق طبعا مع الشركات المنفذة. والهدف إن شاء الله هو الوصول إلى نظام وطني موحد ومتكامل للعناوين على مستوى السلطنة وفق اللي هي مراحل التنفيذ المحددة في هذا المشروع بإذن الله.
0: الفترة الزمنية، هل حددت الفترة الزمنية في يعني تتمت أو اكتمال هذا المشروع؟
2: هو إن شاء الله الفترة الزمنية على نهاية 2028 بإذن الله تكون العنونة شاملة لجميع محافظات السلطنة، وكذلك الربط فيما يخص مع الجهات المعنية بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. سؤال أخير ويريت اللي جاوب باختصار، شرح عندنا موجز الأنباء، توحيد نظام العناوين كيف ينعكس على تجربة المواطن والمقيم والمستثمر؟
2: طبعا العنوان الموحد له أثر مباشر على الحياة اليومية، فالمواطن أو المقيم راح يتمكن من تحديد موقعه ومشاركة عنوانه بسهولة، كما يعني أيضا اللي هي خدمات التوصيل والوصول إلى المنازل والمنشآت راح تكون أكثر دقة وسرعة. فهذا يخدم طبعا أيضا مندوبين التوصيل، حالات الطوارئ، الحالات الأمنية وغيره. أما فيما يخص طبعا اللي هو المستثمرين، فإن توحيد العناوين طبعا لا يقتصر فقط على تحديد موقع المنشأة، راح يساهم إن شاء الله في بناء بنية استثمارية أكثر كفاءة من خلال تسهيل الوصول، تسريع الإجراءات وتحسين البيانات، وخفض أيضا التكاليف التشغيلية ودعم قرارات المستثمر كذلك.
0: بإذن الله تعالى وجودك أسعدنا. المهندسة مريم بنت خليل البلوشي، أخصائي إدارة مشاريع بوزارة الإسكان، الحديث عن

0: 9 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران، ومساعي غربية لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. الأمم المتحدة تقول بأن الاحتلال الإسرائيلي هجر قصراً أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية. مساعي أمريكية جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا وسط تعثر المفاوضات، ومسيرة روسية تستهدف المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف. ترقب لاستئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وفي ختام الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر الإعلان عن إطلاق حزمة من مشاريع ومبادرات بقيمة تتجاوز 600 مليون ريال عماني في سلطنة عمان. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: صباح الياسمين.
3: التاسعة ودقيقتان الساعة الآن، إعلان بدخول الساعة الثانية من عمر البرنامج والساعة الأخيرة أيضا في ذات الوقت من عمره. نرحب بمن انضم للاستماع إلينا خلال هذه الدقائق. أنت تستمع إلى برنامج صباح الياسمين عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب، الأكثر استماعا في سلطنة عمان. دائما هكذا ما نلاحق الأخبار، نلاحق الأحداث أيضا لنتذكرها أول بأول.
2: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
3: في مثل هاليوم 5 سبتمبر أيلول ابتداء من العام 1666، خمود حريق لندن الكبير الذي دمر ما يربو على 10,000 بناية، من بينها كاتدرائية القديس بولس، ونجمت عنه وفاة 16 شخصا فقط. في 1860 إنجلترا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسيا يتفقون على استقلال سوريا. في 1905 انتهاء الحرب الروسية اليابانية بتوقيع معاهدة بورتسموث. المستكشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب الشمالي في عام 1909. الولايات المتحدة تعلن حيادها في الحرب العالمية الثانية 1939. أما في عام 1944 قوات الحلفاء تحرر العاصمة البلجيكية بروكسل. الجمعية التأسيسية السورية تقر الدستور الجديد للبلاد وتعيد انتخاب هاشم الأتاسي كرئيس لسوريا. كان هذا الأمر في عام 1950، بعده بعام في موضوع آخر في شأن آخر، أي في العام 1951 الملك طلال بن عبد الله بن الحسين يتولى العرش في الأردن بعد اغتيال والده الملك عبد الله في القدس في عملية نجا منها ابنه الأكبر الأمير الحسين بعجوبة.
2: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
3: تاريخ اليوم يذكرنا بمحمد علي كلاي وفوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة روما. كانت تلك بداية الشهرة العالمية التي أحرزها، ولكن باسمه الأصلي آنذاك كاسياس وليس محمد علي الذي اكتسبه بعد إشهار إسلامه. كان هذا الأمر في عام 1960. في عام 1964

0: عقاد مؤتمر الإسكندرية بقصر المنتزه بالإسكندرية بحضور 14 قائدا عربيا. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي يضم مجموعة من القرارات والتوصيات المشتركة الهامة. في عام 1972 في مثل اليوم الخامس من سبتمبر فدائيون فلسطينيون من منظمة أيلول الأسود يهاجمون مقر البعثة الإسرائيلية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في ميونخ، وهو ما عرف باسم عملية ميونخ. افتتاح مؤتمر حركة عدم الانحياز الرابع في الجزائر كان في عام 1973، وإطلاق المسبار الفضائي فوياجر 1 في عام 1977.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: المباحثات التي لن تنسى، بدء مباحثات كامب ديفيد التي استمرت حتى 17 من ذات الشهر وأسفرت عن توقيع اتفاقيتين بين مصر وإسرائيل في العام 1978. في ذات الشأن بعده بعام، أي في عام 1979، عقد لقاء قمة بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن في القاهرة. في 1981 الرئيس المصري محمد أنور السادات يصدر قرارا باعتقال جميع القيادات السياسية والصحفية والدينية والطلابية بجميع انتماءاتها ومراكزها وأعمارها، وعددهم 1530 شخص، كما أمر بإغلاق كل الصحف غير الحكومية. وقد أسمت المعارضة هذه القرارات بقرارات سبتمبر السوداء. نعم، هكذا هو الأمر. في مثل اليوم الخامس من سبتمبر أيلول من العام 1982 عودة مركبة الفضاء الأمريكية تشالنجر بعد 6 أيام من انطلاقها إلى الفضاء. وفي عام 1987 إيران تطلق صاروخ أرض على الكويت أدى إلى وقوع خسائر فادحة. في ذات العام في شأن آخر، بدء محاكمة الشاب الألماني ماتياس روست الذي اخترق حرمة أجواء الاتحاد السوفيتي على متن طائرة رياضية خفيفة حط فيها على الساحة الحمراء في قلب العاصمة موسكو. في العام 1988 في مثل اليوم، العثور على موقع أثري في لندن يعود إلى 1500 قبل الميلاد بداخله كمية من النباتات والحشرات والعظام.
1: صباح الياسمين في مثل اليوم.
0: وصولا إلى العام 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس من العرق الأسود لجمهورية جنوب أفريقيا. عملية إنزال للجيش الإسرائيلي قرب بلدة أنصارية في جنوب لبنان تصدت لها المقاومة اللبنانية والجيش اللبناني وأدت إلى سقوط 12 قتيلا إسرائيليا. كان هذا الحدث في عام 1997. وصولا إلى 2001 مصرع 129 شخص من مشجعي كرة القدم في غانا نتيجة شغب في ملعب أكرا الرياضي.
1: صباح الياسمين في مثل اليوم.
0: جاكوب زوما، أكيد هناك من سمع بهذا الاسم. جاكوب زوما يودي اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا في 2009. في 2013 اكتشاف تامو ماسيف أكبر بركان في العالم في شمال غرب المحيط الهادي. في 2020 الحكومة السودانية تعلن حالة الطوارئ وإعلان السودان منطقة كوارث طبيعية إثر مقتل 100 شخص وتشريد ما يزيد عن 100,000 آخرين جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد.
1: صباح الياسمين في مثل اليوم.
0: في مثل اليوم وصولا إلى المواليد، ولد الداعية الإسلامي المصري عمرو خالد في العام 1997. وانتهاء بالوفيات، توفي في مثل اليوم السلطان العثماني سليمان القانوني في العام 1566. أحبة وأصدقاء، كل حدث أنتم بالتاريخ وعن التاريخ بخير.
2: اسمع يا سند،
3: يا عمي
2: انت من احسن صبياننا،
3: يا
2: عمرك ما كذب. قول الحقيقة والصدق. الولد هذا من ولده؟
3: هذا ولد الولد هذا ولد
2: نيران. نيران؟
3: اي
2: نعم. وأبوه من هو؟
3: أبوه مات.
4: أبوه
3: مات.
4: أبوه سند.
2: صدق الكلام اللي قالته يا سند؟
3: صدق. اي صدق. وانت شكو؟
2: واخر من هنا. لا يعد نذل، لا يعدوني، لا يعد سفلة. أنا زعلت على أختي عارضية والسبعين، لكن الله يلوم اللامها ذكرها لك يعني اللي ما تستحي.
3: بس
2: واخر يدك عني يا النيس لا قصها.
3: بس راح لك
2: ايش تشرح لي سواد وجهك لعنة الله عليك وعلى وجهك. وانت حط لك تل الاختر ها؟
3: لا حشو والله انا
2: لا لا لا لا بصير مثله وبحصني.
3: لا حشو.
2: لكن انت ذاك اخ بف عليك بف عليك بف عليك بف عليك اولكم على اخر ثلاثتكم.
3: الصوب الصوب الصوب الصوب الصوب عجب روح
4: بقاوة
3: الصوب. هذا مشرف الرقعي، هذا مشرف الامشي. الله لا يبارك تلفنا ما ادري ليش حمق وطلع.
5: انت تدري ايش سويت فيني
3: انا؟
5: ايه
3: انا ايش مسوي
5: الحين؟ لا مشرف ولا راجع عربية عندي خلص افلست. انا تدري سويت فيني
3: شو شو
5: موتني
4: يبا ما عليه.
5: انا حمدت انا
4: يبا حطني
5: انا حمد انا مذبوح انا.
3: الله يرحمك سوي
5: كنت من
4: يبا
3: انا شو مسوي
4: يبا تدري علينا يوم ما علينا ما تدري الحين
5: ما تدري انا شو مسوي
4: يبا مش علي هداك ايش فيك
5: ميت
4: ايش فيك ميت.

0: أبعدكم الله عن القهوة الآهات، وإن شاء الله الشمس هكذا تكون حنونة ورحومة، خصوصا بعد أخبار نزول الأمطار الرعدية والجريان. مثلا محافظة الظاهرة شهدت ولاية عبري هطول أمطار على عدد من القرى. المناطق تركزت على قرى بلاد الشهوم وظاهر الفوارس ووادي العين ومقنيات والمحيول وعملة والحومانية والعبلة وجبل السراء والبليدة. وين محمد بعد؟ سدادب. هذا أول مرة أسمع عنها. منطقتكم هذه؟ إيه. طيب. عودة إلى رسائلكم بانتظار مكالماتكم 2-4-6-9-8-1-5-1، ونحن نحتفي باليوم العالمي للعمل الخيري. صباح الخير يا أفراح، أفراح الشعبية الشعيبية الشعيبي، يسعد لي صباحكم، عسى يومكم جميل إن شاء الله ويومك كذلك. سليمان يحاوطنا بالرسائل الجميلة، الصور، الرطب، اسم الرطب هذا، وفنجان القهوة بالنص. يتكلم عن فعل الخير، موضوعنا درشتنا هو كل عمل نافع يقدمه الإنسان لمساعدة الآخرين وإسعادهم دون انتظار مقابل أو شكر. أهمية وفضل فعل الخير لأجل العظيم أثر في المجتمع، السعادة النفسية، حب المجتمع بعضهم لبعض، والألفة دائما، ونشر الابتسامة التي لا تنطفئ للأبد. أنا أبسط شيء نحن نقول لبعضنا صباح الخير، نتمنى لبعضنا صباح الخير ونقول صباح النور والسعادة. يعد العمل الخيري ركيزة أساسية لبناء مجتمعات متكاملة تسودها الرحمة والتكافل. هكذا يبدأ رسالة علي النجادي من خلال الأنواع المختلفة مثل الصدقة والتطوع وأهدافها النبيلة. يسهم العمل الخيري في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي على الرغم من التحديات التي تواجهه، فإن تعزيز ثقافة العمل الخيري وتطوير آلياته يمكن أن يعزز من تأثيره الإيجابي. ندعو الجميع إلى المشاركة في الأعمال الخيرية سواء بالمال أو بالوقت أو بالجهد لنشر الخير وتحقيق مجتمع أفضل. صباح جميل في يوم جميل. فاطمة عيد خلفان المحروق عندنا مكالمة راجعين. تقول الوصية الأولى والثانية والألف لا تجلس فارغا، رتب منزلك، اكتب اقرأ كتابك، حسن مهاراتك، تواصل مع قريبك، تعاهد مع صديقك، راجع أهدافك ورتب أولوياتك. شكرا يا فاطمة. السلام عليكم يا أخي علي أبو الفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم سيد الكريم.
0: حياك الله يا علي،
1: بارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن يعطر يومكم هذا بمسك الرضا والغفران، وأن يمتعكم بالصحة والعافية بقاه القرآن، وأن يحفظ الله لنا هذا الوطن الغالي، ويحفظ لنا جلالة السلطان.
0: الله يسعدك. إيش حبيت تقولنا يا علي؟
1: والله أنا حقيقة أنا بالأمس حاولت مرارا، يعني
0: يلا وصلت اليوم خلينا في اليوم
1: يعني، ولكن للأسف لم أوفق يعني. واليوم حقيقة يعني حقيقة حبيت بس أسلم عليكم وعلى المخرج، عليك أنت سيد الكريم وعلى المخرج سلام. وعلى الأخ عبد الرحمن وعلى أبو قيصر وعلى النجادي وكل من يسأل عنه. باختصار سيد الكريم، لا شك وهذا الجميع يعرفه، أنه العمل الخيري هو عمل إنساني قليل يثاب فاعله، مثل المشاركة لحفظ القرآن الكريم أو كفالة يتيم أو دعم الأسر المعسرة أو المشاركة مثلا لشراء حقائب مدرسية وأدوات مدرسية لأبناء يعني الأسر المعسرة، وخاصة نحن الآن بإذن الله سيبدأ أبناءنا وبناتنا في يوم غد العام الدراسي الجديد، أو أن الإنسان على سبيل المثال أن يشارك في أي عمل خيري ولو بالشيء اليسير سيد الكريم. أما من استطاع أكثر من ذلك فعلي مثل ما قال الله جل وعلا، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فلينفق مما استطاع عليه ولو حتى على سبيل المثال بشيء يسير. وما من يوم مثل ما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما من يوم يمر إلا وهناك ملكان يقول أول اللهم أن أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالإنسان لا يبخل ولا بالشرق أو حتى بالدعم، ندعم مثل هؤلاء الذين يحبون فعل الخير. على كل حال لا أريد أن أطيل عليك سيد الكريم.
0: جميل.
1: وأتيح المجال للأخوة الكرام للمشاركة في ذلك، وأتمنى الجميع إن شاء الله الخير والسعد.
0: أمين.
1: وفي نهاية هذه المشاركة المتواضعة جدا أقول يا قلب خلك من الهم واطرب، وانسى حبيب انزل أو صاحب قال، الإنسان ما بينال كل الذي حب، الوقت يتغير وتتبدل أحوال، والعفو للرجال يا قلب تكسب، والشهم في الشدات أقوال وأفعال، وأنتم أقوال وأفعال. بارك الله فيك سيد الكريم.
0: الله يسعدك، شكرا جزيلا يا علي، حياك الله.
1: وتحياتي إلى الجميع سيد الكريم، بارك الله
0: يصل
1: فيك
0: وحسن
1: الله إليك دائما.
0: الله ذكرنا علي بأبيات لشاعر جمع الحديدي، لا تزيد الهم يا سبة الهم، وشلون بقوى الهم لا صرت همي، بعضي على فرجاك كيف هل كيف يلتم، بعدك شتات والقرب منك لمي. الله جمع الحديدي تحياتنا له. يلا أخونا خلفان خروص محمد من رستاق محافظة جنوب الباطنة، تحديدا حي السعادة، يهني الطلبة بمناسبة العام الدراسي غدا إن شاء الله، ويقول في موضوعنا العمل الخيري هو كل جهد أو مال أو وقت يقدم طوعا لمساعدة الآخرين أو خدمة المجتمع دون انتظار مقابل مادي، ويهدف إلى تخفيف معاناة المحتاجين وتعزيز التكافل الاجتماعي ونشر روح التعاون والمحبة بين الناس. نعم هو هكذا وأكثر يا أخي العزيز. يا صباح الياسمين ويا صباح الطيبين، جيت أهديكم ورود من خزام وياسمين، من شمال عمان جيت ومن بلاد الغاليين، هذه عبر الواعدة هذه أرض الطيبين، سالم وأحمد أخص وزود أخص عابدين، أهدي أبياتي العمان ولجميع المستمعين وللنفوس الطيبة، يا عساكم طيبين. مطر المقبالي أبو غيث ولاية عبري بلدة بات، مشكور يا مطر، إن شاء الله تكون الأمطار أيضا موجودة هذه الأيام عندكم، بارك الله فيك. أبو ناصر الهادي تردد بعد التحية والسلام وصباح الخير، العمل الخيري هو أن تمد يدك لمن يحتاجك بدون مقابل، كلمة تجبر وابتسامة تطيب وعطاء يفرح، به نرتقي وبه نبني مجتمع متماسك وبه ننال رضا الله. أم ناصر الهادي سعيد صباحك يا أم ناصر، والله يجعل أيامكم كلها سعيدة يا أصدقاء وين ما كنتوا تستمعوا إلينا. محمد هناك فريق طور، فريق من الباحثين طور نظاما علاجيا حيويا جديدا قد يغير طريقة التعامل مع مرض السكري في المستقبل، وهذه هم اللي يعانوا من هذا المرض الله يعينهم. يعتمد النظام على بكتيريا نافعة معدلة وراثيا تستطيع رصد ارتفاع مستوى السكر في الدم وإفراز هرمون يساعد على خفضه تلقائيا، تخيل، ثم التوقف عن إنتاجه عندما يعود السكر إلى مستواه الطبيعي.
2: وانتم بصحة وسلامة.
0: وانتم بصحة وسلامة. نعم، نشرت مجلة نيترو دراسة تناولت هذا النظام الذي أطلق عليه الباحثون اسم جيفت. جيفت معنى هدية ممكن. بعدما اختبر فريق من أكاديمية شنغهاي للعلوم في الصين على حيوانات مصابة بالسكري، وأظهرت التجارب تحسنا في تنظيم سكر الدم وعددا من المؤثرات أو المؤشرات المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي. يستند النظام إلى بكتيريا بريبيوتيك تعرف باسم الشريكية القولونية نيسل 1917 EN، وهي سلالة تستخدم في بعض التطبيقات البحثية والغذائية. طيب جماعة الخير، كيف يعمل هذا العلاج؟ إجابة لهذا السؤال تأتي هكذا، أنه بعد تناول البكتيريا عن طريق الفم تستقر مؤقتا في الأمعاء حيث تراقب البيئة المحيطة بها، وعندما يرتفع مستوى الجلوكوز تلتقط البكتيريا هذه الزيادة من خلال دائرة جينية صممها الباحثون خصيصا لهذا الغرض. تعتمد الدائرة على بروتين حساس يسمى هيريكس آر، فعندما يدخل الجلوكوز إلى البكتيريا ويتحول خلال عملية الاستقلاب إلى جزيء يسمى كي دي بي جي، يرتبط ببروتين هيكس آر ويغير نشاطه، نتيجة لذلك تنشط الجينات العلاجية داخل البكتيريا. يعني تحط البكتيريا عن طريق الفم وهي تقوم باللازم في المعدة، هكذا يبدو. على أي حال، تبدأ البكتيريا عندما عندها في إنتاج وإفراز هرمون GLP-1 الذي يحفز البنكرياس على إفراز الأنسولين ويساعد الجسم على خفض مستوى السكر في الدم، وعندما ينخفض السكر ويعود للمعدل الطبيعي تتوقف الإشارة التي تنشط الدائرة الجينية، فتتوقف البكتيريا بدورها عن إنتاج الهرمون. وتكمن أهمية هذه الآلية في أنها تهدف إلى تقديم العلاج عند الحاجة بدلا من إعطاء جرعة ثابتة طوال الوقت.
2: وانتو بصحة وسلامة.
0: طوال الوقت مشكلة كبيرة جدا، يكون مع عادل معدل إلى الطبيعي ومن ثم ينزل. أحيانا يقال هكذا، يعني ارتفاع سواء الضغط أو السكر ممكن معالجته بالأدوية، ولكن انخفاضه هنا تأتي لله. على أي حال، أنتم بصحة وسلامة. واجه الباحثون مشكلة أخرى، كل شيء سبحان الله يواجه شيء. هذه المشكلة تتمثل في صعوبة بقاء البكتيريا واستمرار نشاطها داخل الجهاز الهضمي، ولتغلب على هذا الأمر غلفوا البكتيريا بمادتين هما حمض التانيك وبولو كسامر 188. أظهرت التجارب على الفيران أن التغليف ساعد على إطالة فترة نشاط البكتيريا داخل الأمعاء من نحو 8 ساعات إلى 36 ساعة. هذا الأمر يمنحها وقت أطول لرصد تغييرات الجلوكوز والاستجابة لها. اختبر الباحثون جيفت هذا المكون على فئران مصابة بالسكري، ولاحظوا أن البكتيريا المعدلة استجابت لارتفاع السكر بإفراز GLP-1، ما ساعد على تحفيز الأنسولين والحد من ارتفاع مستويات الجلوكوز. خبر ناقص، متى يطبق هذا الموضوع؟ الله أعلم. يا فؤادي هم للوتر للشادي، جميل كلام هذا. الله

0: الله لروعة الكلمات الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، الموسيقار محمد شفيق. هذه الأغنية الجميلة هذه بالمناسبة صدرت في الإصدار عام 1987 ضمن ألبوم ارجع بالسلامة، اللي لحن معظم أغنياته أيضا الفنان الجميل والرائع خالد الشيخ، ومنها أيضا ذكر يا علنا بروحي وارجع بالسلامة. 87 أتذكر هذا، وعشت معاه هذا الأيام الكاسيت حتى عشنا معانا على في السن محمد، وبعدين جيت يوم سنة ميلادك يعني سبحان الله. طيب وين بنروح؟ 9:31 الساعة الآن في مسقط.
1: صباح الأعمال
0: في صباح الأعمال يا أصدقاء، ينطلق غدا الأحد الموافق 6 سبتمبر 2026 الأسبوع التعريفي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع صحار المخصص للطلبة المستجدين في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الأكاديمي الجديد. معنا مشكورا الدكتور نكتل بن يحيى الخروصي نائب مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية بفرع صحار بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. الدكتور نكتل السلام عليكم، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أخي العزيز، صباح الخير والمستمعين الكرام، رقة تحية يا مرحب فيكم.
0: حياك الله، كيف صباحك اليوم؟
2: الحمد لله نشكر الله، صباحات جميلة.
0: الله يسعدك بالخير. خبرنا عن الأسبوع التعريفي المقرر انطلاقه إن شاء الله ابتداء من يوم الغد الأحد، وما هي أبرز الفعاليات والمحاور المصاحبة لهذا الأسبوع؟
2: نعم، حقيقة استعد فرع الجامعة بصحار لاستقبال كوكبة جديدة من الطلبة المستجدين للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-27 باستقبال ما يقرب حوالي 297 طالب في تخصصات الهندسة والتكنولوجيا وتخصصات علوم الحاسوب وتقنية المعلومات. نفس العدد تقريبا هذا راح يكون في الفصل أيضا الدراسي الثاني إن شاء الله. البرنامج الأسبوع التعريفي طبعا في البداية ويهدف إلى تهيئة الطالب بشكل عام للدخول للحياة الجامعية، يعني تهيئة الطالب من نظام المدرسة إلى نظام الجامعة. البرنامج الأسبوع التعريفي طبعا متنوع، يشمل يعني خاصة في اليوم الأول اللي هو اليوم الأكثر يعني تركيز للطالب فيه على كلمة لرئيس الجامعة، كلمة أيضا لمساعد الرئيس بالفرع، في عرض تعريفي عن الجامعة، عرض تعريفي عن فرع الجامعة بصحار، وبعد ذلك يبدأ المختصين بالتعريف بالبرنامج التأسيسي، طبيعة البرنامج، ماذا يعني ينبغي على الطالب في الجديد يعني في هذا البرنامج، كيف يجتاز البرنامج بكل سهولة ويسر، معنى فقرات تحفيزية، عرض يعني الأنشطة الطلابية، وكيف الطالب يعني يتكيف مع الحياة الجامعية الجديدة، في لقاءات مع الطالب.
0: أسف للمقاطعة دكتور، هل هناك من تفصيل في هذا المعنى الذي تذكره الآن؟ يعني حدثنا عن أبرز المعلومات الإرشادية الأساسية، هناك من يستمع إلينا لعله وهو مقدم إن شاء الله هكذا لبداية يومه الجامعي غدا، من يدري؟
2: أكيد طبعا، البرنامج التأسيسي هو يستعرض يعني طبيعة البرنامج، مكونات هذا البرنامج، ماذا ينبغي على الطالب أن يدرسه. طبعا أهم حاجة يريدها الطالب في هذه المرحلة هو كيف يجتاز يعني اختبارات تحديد المستوى في المواد المختلفة، في الرياضيات، في اللغة الإنجليزية، في الحاسوب. راح يعطى الطالب تفاصيل في هذا الجانب، من يجتاز مثلا خلينا نقول المقرر هذا ماذا يتوجب عليه، تفاصيل كثيرة يعني.
0: طيب هذه الاختبارات ما أهميتها دكتور نكتل؟
2: الاختبارات هي اللي تحدد أن الطالب المدة الزمنية اللي راح يبقى في البرنامج التأسيسي. فلنفترض افتراض أن الطالب اجتاز مكون الرياضيات مثلا، خلاص إذا هو يتبقى له مكونين فقط، وبالتالي الفترة الزمنية تختصر للطالب، بدل ما يكون معه مثلا خلينا نفترض افتراض 3 فصول دراسية راح يكون معه مثلا فصلين أو ربما يكون فصل. وفي بعض الحالات يعني أيضا الطلبة ما يحتاجوا أساسا البرنامج التأسيس، هم يجتازوا المكونات الثلاثة من اختبارات تحديد المستوى ويدخلوا مباشرة في البرنامج.
0: نعم، يعني هذا يعتمد على الطالب وما وصل إليه.
2: نعم،
0: يعني من تحصيل أساسا،
2: من تحصيل ومن خبرات متوفرة لديه. يعني
0: بالضبط، هل هناك طبيعة الآلية المتبعة لإجراء هكذا اختبارات؟
2: هو غالبا تكون اختبارات إلكترونية، ولكن ما تبدأ من يوم غد، وإنما تبدأ من الأيام القادمة إن شاء الله. يوم غد يعطي الطالب اختبار مثل الاختبار التجريبي، يعني يدخل إحدى المختبرات ويبدأ يجرب اختبارات تجريبية مختلفة، يعني حتى يتهيأ لطبيعة الاختبار الحقيقي.
0: نعم، من خلال خبرتكم في نقول هذا المجال دكتور نكتل، بصفتك أيضا نائب مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية بفرع صحار لكل جامعات التقنية والعلوم التطبيقية، برأيكم ما هي الطريقة المثلى للطلبة يعني استعدادا لهكذا اختبارات قبل أن يخوضوها؟
2: هو حقيقة احنا يعني نركز فقط على ان الطالب يعني يركز فقط على المهارات والخبرات اللي هي متوفرة لديه. ما مطلوب يعني من الافضل ان هو الاختبار يقيس قدراته، يعني بمعنى ان الطالب من الافضل ان يعني يقيم نفسه بنفسه، ما مطلوب ان هو يجتاز الان الاختبار، لان الاختبار ايضا اجتيازه يعني معناته هو راح يدخل لاحقا في مقررات وكذا، واذا هو ما مستعد لها راح ايضا يسبب له نوع من العرقله. فالنصيحه اللي نوجهها دائما ان هذه هي مرحله طبيعيه من مراحل الدراسه الجامعيه، انت عليك فقط شوف خبراتك، ما مطلوب منك انك تجتاز كاجتياز يعني، وانما خبراتك تؤهلك للاجتياز، كان بها ما كانت تؤهلك فمن الافضل انك تمشي بالمسار يعني المعتاد او المخطط له من قبل الجامعه، لان ايضا هذا راح يتيح لك انك انت ايضا في المراحل المتقدمه تمشي بطريقه يعني صحيحه وطريقه ايضا جيده، بحيث انك ما تتاثر على او ما يتاثر مستواك. فالاجتياز هنا ما معناه اني انا لازم او اجباري ان انا اجتازه او ان انا فيما اجتزته واجتاز زميلي معنى هذا، لا، اما الامر ما بهذا
0: الشكل
2: في الحياه
0: صحيح.
2: الجامعيه، وانما هي خبرتك انت كطالب.
0: نعم،
2: وربما انت ايضا تتاخر هنا لكن تجتاز زملائك لاحقا يعني. وهذه
0: صحيح.
2: النصيحه اللي احنا دائما نركز فيها على للطلبه الجدد، يعني هي فهم النظام.
0: في تفصيل النصائح بنرجع ان شاء الله وبنتكلم في تفصيلها، لكن تتفق معي الدكتور نكتل انه رحلة حياة الإنسان ورحلة دراسة العملية تمشيان في خطين متوازيين، بمعنى أنه كل مرحلة لها سنها وكل مرحلة لها ظروفها. هذا الأسبوع التعريفي إلى أي مدى يساهم في تسهيل موضوع انتقال طالب من المرحلة المدرسية اللي تعود عليها سنين، نقول 3 ابتدائي 3 إعدادي وثلاث ثانوي 9 سنوات، وصولا إلى الحياة الجامعية؟ إلى أي مدى هكذا أسبوع تعريفي يساهم في تسهيل موضوع الانتقال الذهني والاستعداد في مستوى التفكير مع نقول عمر الإنسان؟ تعرف
2: هو حقيقة كلام صحيح يعني 100%. هي هذا الأسبوع هو يعني نحاول فيه إعطاء الطالب بعض النصائح العملية اللي تساعدهم يعني على التكيف مع الحياة الجديدة، تحقيق نوع من التوازن يعني بين الدراسة، تنمية المهارات، استعداد المستقبل. الفكرة الأساسية كيف أنا أنظم وقتي الآن، أنا مسؤول عن نفسي، ما مثل المرحلة المدرسية يمكن يكون هو قريب من الأسرة يعني سواء كان الأب أو الأم أو الأخوان، الآن هو مسؤول عن نفسه، قد يكون في سكن منفصل مع يمكن أيضا زملاء جدد، يعني كيف يستطيع يكون علاقات جديدة معهم، كيف يشاركهم، يعني كيف يستطيع أنه هو يتكيف بشكل أو بآخر لحياة هو أساسا تعتبر بدايات. فمن ينجح حقيقة في عملية الانتقال هذا تصبح أموره الدراسية يعني غالبا ما تكون ميسرة نوعا ما.
0: نعم صحيح.
2: فالهدف هنا عندنا احنا نحاول قدر المستطاع ان نبين له ان هذه مرحلة جديدة عليك تتعامل معها بطريقة مختلفة عن الطريقة السابقة.
0: نعم.
2: ويعني نحاول نوفر له كل انواع الدعم، يعني سواء كان دعم اكاديمي، دعم حتى إرشادي يعني من قبل المختصين من معانا في الإرشاد، سواء كان من الجوانب الاجتماعية وحتى النفسية. يعني عملية الانتقال هذا من الوضع العادي اللي معتاد عليه إلى وضع جديد يحتاج نوع من التهيئة نوعا ما. وحقيقة يعني هناك تجارب كثيرة لطلبتنا ما شاء الله، يعني هم أساسا يعني تجد الطالب جاي هو أساسا عند الرغبة، هو يسبق بخطوات، يعني
0: هو حلمه سبقه في هذه المرحلة، هو يحلم أن يعيش الحياة الجامعية وأن يصبح شيء مميز في تخصص معين هو يريده، وبالتالي الحلم الآن يتحقق والآن هو على أرض الواقع. دكتور نكتر،
2: صحيح. نعم. صحيح.
0: طيب،
2: لذلك في برنامجنا حرصنا أن يكون في فقرات تحفيزية وفي لقاءات مع الطلبة الجدد، بمعنى إيش هي كانت طموحاتهم وكيف يروا الآن المرحلة اللي هم فيها، أيضا لقاءات مع أولياء الأمور، هذه كلها هدفها كسر الحاجز النفسي عند بعض الطلبة اللي هم ما عندهم القدرة على يعني التعبير. طيب، وكذا.
0: أنا أشكرك أنك عرضت في حديثك الحين لثاني مرة إلى أولياء الأمور ودورهم كثير كثير مهم جدا لتهيئة أبنائهم لهكذا مرحلة. عادة أنتوا بيش توصوا أولياء الأمور حتى يقوموا بعملية المساعدة المثلى لأبنائهم في هذه المرحلة الانتقالية؟
2: حقيقة النصيحة الأساسية اللي دائما ما تكرر لأولياء الأمور أنكم ابقوا قريبين من أبنائكم في هذه الفترة، ابقوا قريبين من المؤسسة التعليمية نفسها، يعني بمعنى أن هناك في يعني كل طالب لديه مرشد أكاديمي بيكون، يكونوا قريبين من المرشدين في حالة يعني خاصة يعني بعض الطلبة يواجه إشكالية تنظيم الوقت، بمعنى أنه قد بشكل أو بآخر يعني يمكن ما ينتظم في المحاضرات، وبالتالي مباشرة بمجرد ما يظهر أي نوع من الغياب التواصل يعني، وفي يعني في قنوات تواصل مع أولياء الأمور.
0: نعم.
2: في خاصة خلينا نقول في المرحلة الأولى هذه اللي هي في مرحلة التحول من نظام مدرسي إلى نظام جامعي، أحيانا البعض قد يرى بأنه هو أصبح الآن من بعض الطلبة يعني أنه هو الآن أنا أصبحت قادر على أن أدير أموري بنفسي، ولكن قد يقع في بعض الأخطاء، فوجود ولي الأمر قريب منه، وما شاء الله يعني كثير من أولياء الأمور حقيقة يعني متواصلين يعني.
0: نعم.
2: لهم زيارات.
0: صحيح.
2: معنا يعني.
0: صحيح.
2: بشكل
0: صحيح.
2: دائم يعني.
0: صحيح. دكتور،
2: هذه نصيحتنا لهم أنهم يكونوا قريبين من أبنائهم ومن المؤسسة اللي هي وفرت مرشدين.
0: نعم.
2: أكاديميين بحيث أنهم أيضا يتواصلوا معهم في حالات معينة.
0: صحيح. في هذا الإطار أكيد ما فاتتكم دكتور نكتل أنه ينبغي على ولي الأمر أن يطلع الإدارة التعليمية إذا كان ما ثمت خصوصية معينة لدى الطالب، حالات معينة يمر بها مثل موضوع التردد، الخوف، ذكرت أنت عدم الانضباطية لدى البعض، أتوقع من المهم جدا أن تكون هناك مصارحة من قبل أولياء الأمور للإدارة التعليمية كي يستطيعوا التعامل مع هذا الشاب القادم في مرحلته الجديدة. دكتور؟
2: أيوة صحيح. نعم، يعني بعض أولياء الأمور لديهم هذا الحرص مباشرة بحيث أنه يبلغ أن أنا ابني عنده يواجه هذا الإشكال، فهذا أيضا من ضمن الأشياء اللي إحنا نضع لها في عين الاعتبار. في بعض التفاصيل الخاصة أيضا بالحياة الصحية نفس الشيء للطالب.
0: بالضبط.
2: أيضا بعض الطلبة لديهم بعض الإشكالات الصحية، أيضا إحنا نكون حريصين أن نعرف هذه المعلومات أيضا لأنها مهمة جدا لنا.
0: صحيح.
2: وبعض الحالات إحنا تكتشف لاحقا، بمعنى أنه هو ما ولي الأمر ما كان حريصا،
0: لكن أيضاً عندما يكون هناك تمهيد والمعلومة تكون وافرة
2: طبعاً.
0: يعني يتوفر جهد
2: يعني. نعم. هذا أيضا من ضمن الأشياء اللي ولي الأمر يطلب منه أن هو ينبه المؤسسة أن أنا ابني عنده هذا الإشكال طبعاً.
0: طيب.
2: فهذا أيضا من الأشياء المهمة حقيقة تم التركيز عليها.
0: جميل. نعود للطالب المستجد دكتور نكتل، برأيك ما هي الخدمات الطلابية اللي يجب عليه أن يكون على دراية بها منذ البداية؟
2: طبعاً من ضمن أساسيات البرنامج التعريفي هو راح يمر بجولة تعريفية أساساً في مرافق الفرع، لكن قبل ذلك يتم الالتقاء بمجموعة من المختصين على حسب المرافق، بمعنى أنه يتم عرض خلينا نقول مثلا خدمات المكتبة وكيف وضعها وكيف تفاصيلها وكيف أنت تستفيد منها، وبعد ذلك راح يذهب مباشرة للمكتبة ليتعرف أيضا بشكل مباشر على فكل قطاع في القطاعات الفرع يبين للطالب أو يوضح للطالب إيش الخدمات اللي يقدمها ومن هم الأشخاص المعنيين بتقديم هذه الخدمة وأرقام التواصل معهم سواء كان بالهاتف أو الإيميل والاسم. وأيضا أنا هذا هو الشخص اللي راح يكون معاكم في هذا الجانب، هذا الشخص اللي فإعطاء الطلبة يعني كل التفاصيل هذه مهم جدا في المرحلة الأولى، أنه بمجرد ما يحس أنه هو ما فهم حاجة معينة أو أنه تنقصه معلومة مباشرة يتجه للشخص المعني بإعطاء المعلومة الصحيحة، لأن أحيانا بعض الطلبة يأخذ المعلومة من طالب آخر، وإحنا هذه دائما نكون حريصين أنه يا جماعة لا تأخذوا من زملائكم، لأن في بعض الأنظمة بعض القوانين تتغير تتبدل، ما كل يعني صحيح. قبل سنتين غير عن الآن، أنت أخذ المعلومة من الشخص المعني بإعطائك المعلومة
0: صحيح.
2: يعني أغلب الطلبة حقا يلتزموا بهذا الأمر وتبدأ الأمور معاهم تتضح، يعني أول الأيام يمكن تكون الأمور غير يعني واضحة، ولكن بمرور الوقت يبدأوا هم أساسا خلاص يندمجوا مع الحياة الجامعية.
0: صحيح، اتفقنا أنه المسألة العمرية في مراحل الدراسية الإنسان تختلف من مرحلة إلى أخرى، هي حالة من النمو. من خلال خبرتك دكتور نكتل، هناك من يسمعنا من المستجدين الطلبة أبنائنا وبناتنا أيضا، ما هي النصيحة في يعني التي تعنى بشخصيتهم؟ أنتم الآن لستم بطلبة في مراحل التمهيدية، أنتم في مسألة في مرحلة تأسيسية لمستقبل بأكمله في تخصص تتمنون أن تحققوه. سؤالي يدخل في إطار تنمية الشخصية نفسها، ماذا يمكن أن تقول أو تهمس لهذا الطالب أو الطالبة عن الشخصية الجديدة التي اكتسبها وما ينبغي أن تكون صفات تلك الشخصية؟
2: حقيقة حم اليوم الأول نأكد على الطالبة أنك لا تقلق، ستجد الخبرات تنمو تدريجيا، ستجد نفسك أنك أنت اليوم دخلت بهذا اليوم بهذا التاريخ، لكن بعد سنتين من الآن راح تجد نفسك أنت شخص آخر.
0: صحيح.
2: الخبرة اختلفت، مستوى الثقة بالنفس زاد، المهارات اللي بدأت تتغير تدريجيا، عليك أن تركز على نقطة أن هي مثل ما ذكرت الآن هي مرحلة استعداد للحياة وسوق العمل، فكل ما قدرت أنت تنمي مهاراتك مع الخبرات الأكاديمية راح تكون يعني إن شاء الله يعني في المستقبل شخص مختلف تماما. احنا نحاول نكون التجربة الجامعية تحقق توازن ما بين الدراسة وبين تنمية المهارات واستعداد للمستقبل، ولذلك يطلب من الطالب التركيز على انه هو فعلا يحضر محاضراته يؤدي أكاديمي بشكل جيد، ولكن ايضا يحرص على حضور الأنشطة والفعاليات الجامعية، لان هذه ايضا الجانب هو اللي ينمي المهارات الناعمة عند هذا الطالب وعند الخريج مستقبلا. فهي الكل هي مثل الخليط المتكامل اللي يفترض الطالب أيضا يهتم فيه، وإحنا نكون كحريصين خلال البرامج والأنشطة اللي تعطى للطالب يعني خلال الفصل الدراسي تكون تساعده على أنه يكون أيضا شخص قادر على أنه هو يكون يعني يدير، عنده قدرة على القيادة على إدارة الآخرين، كيفية التكيف مع المواقف المختلفة، كل هذه الأشياء هي اللي تستطيع أن الطالب فعلا ما مجرد شخص جالس على مقاعد الدراسة فقط.
0: بالتأكيد، ومثل ما اتفقنا أنه يعني الرحلة التعليمية يعني مرهولة بعمر وامتداد لا حدود له. هناك من يقول أن الإنسان يتعلم طول عمره من صغره إلى أن يوفي الله بالأجل، وبالتأكيد نريد أن ننوه أنه هذه المرحلة للطلبة والطالبات المرحلة الجامعية هي جسر عبور، فتخيلوا أنكم في مهمة يجب أن تجتازوها وتستعدوا لها وتنجزوا فيها الكثير سعيا إلى المستقبل لخدمة بلادكم وأنفسكم أولا وآخر. دكتور، هل قلنا كل شيء عن هذا الموضوع أم هناك نقطة معينة تود أن تركز عليها في القول؟
2: أنا حقيقة أنا أتمنى حق لطلابنا في مختلف فروع الجامعة يبدأوا إن شاء الله يوم غد يومهم الدراسي الأول، أتمنى لهم كل التوفيق. الجامعة وفرت الكثير من سواء كان من المرافق والمختصين، والكل على استعداد لتقديم الدعم لهم في حالة حس أنه عنده أي عقبة، الكل على استعداد أنه يوفر له الدعم وفق يعني الأنظمة والقوانين إن شاء الله. وطلابنا في الجامعة ما شاء الله عليهم يعني من خلال أنشطتهم والجواز اللي يحصدوها، هذا أكبر دليل على أنه هم بدأوا فعلا دخول الحياة العملية بشكل أو
0: صحيح.
2: بآخر.
0: لا ننسى أن نوجه نقول كل الشكر والامتنان لكم أنتم كوزارة تعليمية، دكتور نكتل بن يحيى الخروصي نائب مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية بفرع صحار بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. أبناؤكم في البداية والنهاية هم، وأنتم حريصون أكيد على أن يعني تحققوا لهم كل الفائدة وكل الرعاية الخاصة، فشكرا جزيلا على هذا الجهد المبذول من قبلكم دكتور.
2: شكرا، شكرا جزيلا لكم على هذا الاستضافة وللمستمعين الكرام، أرق تحية إن شاء الله ويومكم سعيد.
0: نهارك سعيد إن شاء الله.
2: شكرا.

بالتأكيد يعني الطلبة في مراحل مختلفة بكرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هكذا نتمنى لهم التوفيق خاصة السن الصغيرة المراحل الأولية الأساسية الابتدائية حتى الرياض والله حتى البيجي وما شابه. فكل تحية لأولياء الأمور وكل تحية لأبنائنا وبناتنا وأحفادنا الطلبة والطالبات. تحية موصولة لأخونا سيف حماد يقول صباح الخير متابعينكم مع برنامجكم الرائع أنا وياسر المقعلي في الطريق لمتابعة العمل موفقين يا رب العالمين. هنوجه التحية لأخونا ناصر محمد الزهيمي حياك الله يا ناصر رسالتك تأخرت نوعا ما. أيضا أخونا سيف الهاشمي صباحك خير أبواب العطاء الكثيرة ابتسامتك عطاء. أم السهيل يسعد صباحك وتسجيل الحضور منك جد رائع. سعيد الهشامي في صورة من مهرجان سيح الرخاء. طيب ناد فايز العلوي تحية لك. هناك احتفال في على مسرح نادي صور ضمن الاحتفال الدولي بالعمل الخيري. هناك عضوات فريق خير أمة الإنسان تطوع بصور بتوزيع مبادرة حقيبة جميلة على أسر الفريق والأسر المعسرة. فعلا عمل خير وبركة. علي النجادي صنع الجميل وفعل الخير إن أثر أبقى وأحد وأحمد أعمال الفتى أثر. هذا بيت شعر لكن جبت أنت بطريقة نثرية. صنع الجميل وفعل الخير إن أثر أبقى وأحمد أعمال الفتى أثر بل لست أفهم معنى للحياة سوى عن الضعيف وإنقاذ الذي عثر. كلامك هذا يا علي ولا منقول الله أعلم. من الرسالة ما موقعة لكن سليمان يبدو نحب الجميع مدرسة أدم للتعليم ونهنئكم ببداية العام الدراسي الجديد. شكرا لكل الأحبة وصولا إلى نبض الياسمين.

الكرز لفهد عافت. الكرز 21 حبة، رفرف الغصن وورق عندليبة، افتحوا للشبابيك المحبة واصدحوا بالهلاهيل الرطيبة، غافل الشمع في عيده تنبه، راح ياخذ من الظلمة نصيبة، طفل من عادته يكسر العبة، وش عليه انكسر خاطر حبيبة، سنة من سننا المستحبة يترك قلوب عشاقة عطيبة، ضاع من قال أنا ضايع بحبه، والله إن الدلالة ضيعت نيبه، قبلت الله عليك شلون ربه، خالق بيسمه يوم يحكيبه، لو ما كنته تغافلته بحبه، مير هو شايف في الأمر ريبه، ما حسن الظن في ريح تهبه، يحسن الظن في مثلي مصيبة، المسبه به الطرف المسبه، ما سوى طرفه الساهي يعيبه، عجزة مرايته فيه التشبه، حاولت فيه ما قدرت تجيبه، ضامر مثل رجل براس قبة، ينفح بغيمتين الصدر طيبة، بعد هذا اللي انكتبه، قبل هذا وش اللي ينقريبه، بعد هذا وش اللي ينكتبه، قبل هذا وش اللي ينقريبه، منبع النهر والنهر ومصبه، مشرق النور والنور ومغيبه، ان بغى يسلب الرمان لبه، وان بغى صابت النعناع خيبه، وانحل اللعب والميدان طبه، ما لك الا تقول الله حسيبه، والله ان القلوب المستتبه تصطفق تقل ناهبها نهيبه، يا هل العرف ما قبله يجبه، كيف اجل بالحشا مركي صليبه، الكرز واحد ومليون احبه، من هنا لين سكره وحليبه.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع عندي أجلهم. واليوم بنناقش موضوع أو قضية تمس بيوتنا مباشرة، شخصية أبنائنا في العالم الإلكتروني. إذا إحنا الحين كأشخاص كبار في لنا شخصية إلكترونية في العالم الرقمي، هل هذه الشخصية تطابق شخصيتنا في العالم الواقعي في هذا العالم؟ ما نعرف. كل شخص هو يدرك تقييم نفسه لهذا الأمر. فالكثير من الأبناء ممكن يكون جدا مؤدب، ممكن يكون جدا ملتزم في الواقع، لكن لهجتهم وسلوكهم ممكن تتغير خلف الشاشات، لأن في شعور بالخفاء وغياب الرقابة يكون موجود ويكون مرتبط فيه. ومن هنا يبرز دور الأسرة، كيف نربي أبناء شخصيتهم الإلكترونية أو شخصيتهم في العالم الرقمي تتشابه مع شخصيتهم الواقعية. كل ما عرفنا نقرب هذا التشابه للشخصيتين، كل ما

0: إحنا جعلناهم في مأمن، وجعلنا أيضا العالم اللي هم يتعاملوا معاه الإلكتروني في مأمن، في مأمن، لأن هذه ازدواجية السلوك، أني أنا بشكل أمام الكاميرا وخلف الكاميرا أو خلف، خلونا نقول لكم، الأجهزة بشخصية أخرى، هذا الأمر حقيقة هو اضطراب سلوكي، أنا أسميه اضطراب سلوكي. أنا أذكر واحدة من الحالات كانت ابتزاز إلكتروني. الابتزاز الإلكتروني كان لأطفال، حتى كانوا أقل عن 18 سنة. كان المبتز شاب أو ما أعرف إذا بنسميه طفل تحت 18 سنة، كان من إحدى المحافظات، وكانت البنت من محافظة أخرى، وتكلمنا في الموضوع، والبنت جات يعني تقدم شكوى لأنها ما تريدها، أنه يعني نريد نحل الموضوع ودي، فطلبنا هذا الشاب، وصلنا له وطلبناه. لما يعني الشاب، أنا يعني أو هذا الطفل، كيف أدبه كان، يعني ينتقي كلماته، مؤدب في جلسته، مؤدب في قيامه، لما يسلم، لما يرجع يجلس، يعرف متى يتكلم، متى يصمت، شخصية مختلفة تماما، شخصية مختلفة تماما. هو نفس الشاب أو نفس الطفل أو نفس الغلام اللي كان يبتز هذه البنت بصورها وبمسجاتها وبرسائلها اللي كانت ترسلهم له، شخصية جدا مختلفة. اليوم أنا أطلب منكم إن استمعوا لي القضايا اللي تصير في المحاكم. القضايا اللي تصير في المحاكم كثيرة. يجينا واحد يقول لك أنا كاتب تعليق، هذا التعليق مخل الآداب تحت حساب واحد، وراح هذا واشتكي علي. لما يجي الشخصين تتعجب من هذا الشخص، يقول لك ما شهدنا عليه إلا الأدب، ما شهدنا عليه إلا إنه هو شاب كان محترم، شاب كذا، ما في يوم من الأيام أذى جيرانه، ما في يوم من الأيام غلط علينا، شاب والنعم فيه. فكيف وصل لمرحلة إنه هو يكون بشخصية مختلفة تماما في العالم الإلكتروني والعالم الرقمي؟ هنا هذا الأمر اللي لازم نزرعه عند الطفل، نزرعه عند الطفل، لأن لما يصنع الطفل لنفسه شخصية إلكترونية تختلف عن شخصية الشخصية الواقعية اللي عنده، بيتصرفوا بأشياء كثيرة ما يجرؤوا عليها في العنن، ظنا منهم، شوفوا إن الخفاء بيمنحهم أمان من محاسبة، إنهم ما بيحاسبوا. ما هو ما من شوية صدر قانون كامل في تقنية المعلومات، ما من شوي، ولكن يا ريت ويا سلام لما هذا الوازع يكون موجود قبل القانون، وازع الطفل من نفسه، من نفسه، من ذاته. يعني احنا المفروض من صغر هذا الطفل، وقبل لا نسلمه او نسمح له بالدخول الى هذا العالم الالكتروني الرقمي، نفهمه انت رايح لهنا، ما لازم يكون عندك ازدواج في الشخصية، حتى ولو مسكت هذا الجهاز، في ربي حاسبك، في ربي حاسبك. لأن في الحياة الواقعية هنا في مجتمع حاسبة، في جار حاسبة، في عم حاسبة، في أب حاسبة، في أمة حاسبة، لكن لك شخصية الإلكترونية هو يعتقد أنه هو خلاص، هو رفع نفسه من المحاسبة، ودائما تشوفهم بنظرة يعني اللي مكسور، اللي مستحي، اللي كأنه يعني عمل حاجة. اللي لما نجي لوقت الحساب، أنه تعال أنت يعني كشخص مبتز، لا والله ما سامحوني، أنا ما كذا، أنا والله أنا ما أأذي حد، سألوا عني. ما هو وين المشكلة؟ صنع لنفسه شخصية إلكترونية أخرى. وشوفوا يا جماعة الخير، هذه القضية جالسة تتكرر معانا كثير.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
0: والله لما أتصفح الحسابات أشوف يعني تعليقات مخلة بالأدب، أشوف تعليقات تنمر غريبة من البعض. هذا شو يعمل؟ هذا الفرد اللي يظهر منه ما عليه، حلو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميل، وصانا عليه الدين، ولكن إذا تذكروا احنا تكلمنا عنه وقلنا إن فيه شعرة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعذرا يعني أنا آسفة على هذه الكلمة، والفظاظة في التعامل، الفظاظة في التعامل، في شعرة بينهم، والفظاظة في النصح، ما حد يتقبل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما علي أنصح، ولكن ما معناها تكون عندي شخصية أخرى إلكترونية، أنا أغلط على هذا وأسب هذا، وأي فكرة تجي في بالي أقولها، لأن في الحياة الواقعية أنت لا، حتى لو كنت في مجلس ما ممكن تقول أي كلمة، في حدود لحديثك دائما، ونلاحظوا هذا الأمر. فهم يعتبروا أني أنا في الحياة الإلكترونية أو في العالم الرقمي هذا أنا حر في أي كلمة أقولها، ونعم يصدر منهم مثل هذه الكلمات. والله أتعجب أنا لما أتصفح بعض الحسابات أو بعض المنشورات والتغريدات اللي تحتهم، هما يستغلوا شو؟ إن هذا الشخص ما بيروح يشتكي، إن هذا الشخص ما بعيدا عن الموضوع يشتكي أو لا. ما هو أنا كنفسي، أنا كطفل المفروض أني أنا ما أرضى لنفسي إن هي تقول مثل هذا يعني، أو يصدر منها مثل هذا الأفعال، أو تصدر منها مثل هذه الكلمات. وهذا الأمر ما سهل، هذا الأمر يعزز عند الطفل متى؟ في طفولته، متى؟ في من، لأن هي لبنة حلوة كذا صغيرة، أنا أفهم هذا الأمر، أنا اللي جيت عطيته هذا الجهاز في يده، فأيضا أفهمه إن الإنسان ممكن يكون شخصيتين، وهذا الجهاز أنا عطيتك، بس أنا ما أقدر أراقبك طول الوقت يا ابني يا حبيبي فيه، ولكن رب العالمين يشوفك، ورب العالمين يعلم، والحساب واحد، والحساب واحد، إن كان في العالم الافتراضي أو العالم الواقعي يا حبيبي، الكلمة واحدة وأثرها واحد وحسابها واحد، سواء قلتها في الحياة الواقعية أو قلتها في الحياة الإلكترونية. كل ما عززنا عندهم هذا المفهوم، كل ما إحنا طلعناهم لهذا العالم الرقمي، وإحنا مطمنين عليهم، إحنا مطمنين عليهم بإذن الله تعالى. من هنا نفهم إن السب والإساءة والتشهير والابتزاز هي مش تصرفات عابرة، هي انعكاس لاختبار واختيار أخلاقي يكشف الفرق بين من يضبط سلوك أمام الناس فقط ومن يضبطه في الخفاء قبل العلن. وتصدقوا إذا قلت لكم حاجة، أنا أعتقد شخصية الإنسان تظهر في الخفاء في هذا العالم الافتراضي، شخصية الإنسان تظهر في هذا العالم الافتراضي، لأن ما شاء الله تبارك الله نمر على منشورات نشوف الناس فيها من الأدب ما فيها، وفيها من الرقي في تعليقاتها واختيارها للكلمات ما فيها، مع أن ما حد يشوفهم، ويمكن الحساب برايفت خاص، ويمكن يعني اليوزر يكون يعني إيه مثلا، هو ما لا تروح تدور على الحساب، هو حساب افتراضي أنا أقول لكم عنه، يمكن يكون كذا، ولكن ما شاء الله تبارك الله، تعال شوف يعني تعليقه، تعال شوف رقي كلماته. فأنا أعتقد هذه هي الشخصية الواقعية، وليس الشخصية اللي احنا نشوفها أمامنا. فهذا المفهوم ما مفهوم بسيط، هذا المفهوم إن نكبره وننمي عند الطفل من صغر، وما نتهاون أبدا فيه، لأنه هو شئنا ما بينه بيكبر وبيطلع على هذا الرقم، العالم الرقمي. فمن طفولته احنا نعزز عنده هذا الأمر، إن الشخصية ما أنت ما تكون بشخصيتين ويكون عندك ازدواجية في المعايير في الشخصيات، لا، هي شخصية واحدة، سواء كنت أمام الشاشة أو خلف الشاشة. أولياء الأمور، أختم حلقتنا وأقولكم إن أبنائنا ما يحتاجوا رقابة صارمة بقدر حاجتهم إلى وعي عميق. لما نزرع فيهم مراقبة الله سبحانه قبل مراقبة الناس، ونعلمهم إن الأخلاق ما تتغير بتغير المكان، نكون حميناهم من ازدواجية الشخصية، نكون حميناهم من أن تؤذيهم كلمات أو في كلمات هم يتلفظوا بها تؤذي غيرهم في هذا العالم الرقمي. خلونا نفتح باب الحوار، ننتبه للغة أبنائنا الرقمية مثل ما ننتبه لسلوكهم في الحياة الواقعية. فالشخصية شوفوا اللي تتشكل في الخفاء هي اللي بتطلع يوم من الأيام في العلن، لا نتهاون في هذا الأمر، لا نعتقد أن هي فقط شخصية إلكترونية ويلا فيها اللي فيها. إلى هنا نصل معاكم إلى ختام هذا البرنامج، دمتم سند لأبنائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعذرا على الإطالة، بارك الله فيكم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: محاولة خطيرة.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 حتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

0: محاولة خطيرة.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

وتسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حب عمان، شي كبير يجمعنا. وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة. تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

التجريح رحمت النفس للعليا لين تموت مرهونة. ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسبيح ودنيتنا قصيدة واعتقد ما هي بموزونة. يطيح المزن

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: جدول أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.
3: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
4: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
3: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
5: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
3: ونفهم ما وراء القرارات.
6: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
3: ونحاور من يصنعون المشهد.
7: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
8: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
3: من زاوية أخرى كل أحد من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية،
1: الله على العماني،
0: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

ترى أعيش وحداني بزيت حبك وباقي بالحشا. قولوا أبي أعرف مش كتب.

اللي تحت أمرك تعال أبي أعرف مش كتر أبي كتر صبري كتر ما

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

كسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه أجمل تحية لكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان وبرنامجكم الرياضي الأسبوعي بطاقة بيضاء، الذي يبدأ المشوار اعتبارا من اليوم لهذا الموسم. نتمنى إن شاء الله أن يكون موسم جميل ومميز لمنتخباتنا الوطنية، لأنديتنا، للاعبينا ولرياضيينا بشكل عام. ونتمنى لكم دائما مستمعين الكرام أوقات سعيدة وأيام ملؤها التوفيق والنجاح بإذن الله في كل أعمالكم وحياتكم بشكل عام، وإن شاء الله دائما تكونوا بخير وسعادة. أهلا وسهلا بكم على مدى الساعتين القادمتين، سنكون معكم كالعادة من الخامسة حتى تمام السابعة. وفي الحقيقة قبل بداية الحلقة بعض الرسائل بدأت تصل صراحة لي، يعني الواتساب، رقم الواتساب الخاص بإذاعة الشباب، ونشكركم على حرصكم واهتمامكم بالتأكيد، ونحن سعيدين أيضا بتواصلكم من ما قبل الحلقة الأولى، وهذا دليل اهتمامكم وكذلك رسائلكم وآرائكم هي محل اهتمام من طاقم العمل في هذا البرنامج على 7244-2009. هذه أجمل تحية مني، محدثكم حسين بن راشد العميري وزميلي في الإخراج المنتصر بالله العامري وزملاء الدرب في مشوار بطاقة بيضاء وليد الخفيف يونس المعشري. أهلا وسهلا.
4: يا أهلا وسهلا بك أخ حسين، مسا عليك ونمسا أيضا على الأستاذ وليد وعلى مخرجنا المنتصر بالله العامري ولكل من يستمع لهذا البرنامج في طلالته الجديدة في الموسم الجديد بإذن الله تعالى. ونتمنى بالفعل يعني أن تكون أيضا يعني موسم مليء بالإنجازات ومليء أيضا بالأحداث الرياضية التي تشرف الأسوان الكرة العمانية وأيضا حتى اللعبات الأخرى بشكل عام بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله. حياك الله وليد.
5: حياك الله أستاذ حسين. أهلا أهلا أستاذ يونس.
3: يا مرحبا.
5: يا مرحبا بكم. أهلا بكم. إن شاء الله موسم جميل بوجودكم.
3: الله يخليك. الله يخليك. نتمنى ذلك.
5: وإن شاء الله نحقق كل الأهداف والأمنيات الطيبة والجماهير تسعد إن شاء الله بنتائج مرضية في كافة الألعاب والرياضات بإذن الله.
3: إن شاء الله نتمنى ذلك ونتمنى نشوف يعني موسم أفضل مما شاهدنا عليه الحال طبعا في الموسم الماضي، ويعني بإذن الله نشوف أيضا أن بعض ملامح التطوير في مسابقاتنا المحلية، وكذلك إن شاء الله نتمنى لمنتخباتنا التوفيق، خاصة وأن أيضا منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب أيضا يعني يواصل مشواره في تصفيات آسيا تحت 20 سنة، ومثل ما تابعته طبعا فاز على قطر وخسر من السعودية في مجموعة تبدو في الحقيقة صعبة، وتبقت له مباراة هونغ كونغ على أمل طبعا أن نكون من ضمن الفرق المتأهلة إلى نهائيات آسيا تحت 20 عاما، وكلنا أمل في هذا الفريق أن يصل بعد ذلك إن شاء الله لكل حادثة حديث، وأن يتم الإعداد بشكل مختلف إن شاء الله للنهائيات. كذلك انطلق

0: أجريت لدور تمهيدي، وإن كنا نتمنى في الحقيقة أن نشوف مثل السابق يعني أنديتنا كلها مشاركة في هذه البطولة الأغلى على قلوبنا جميعا، اللي كانت تشارك فيها أكثر من 32 فريق، الآن تخيل وصل العدد إلى 23 منذ الموسم الماضي في الحقيقة، وهذا أمر مقلق ومزعج، لكن لكل مشكلة أسباب، ولهذه المشكلة في الحقيقة الكثير من الأسباب التي أدت إلى هذا الطريق، ونتمنى معالجتها يعني عاجلا غير آجل حتى تعود المسابقة كما عهدناها قبل ذلك. أيضا منتخبنا الوطني للكرة الطائرة مشارك في البطولة الآسيوية،
1: أيوة بالظبط،
0: نعم نتمنى إن شاء الله التوفيق.
1: هو خسر من اليابان،
0: نعم.
1: ولكن قدم مباراة قوية،
0: نعم
1: قدم مباراة قوية وكان ند جيد،
2: 3-1
1: أيوة قدر يخطف شوط، حتى الشوط اللي خسرها كان يعني ند قوي لمنتخب اليابان. تعرف المنتخب الياباني له تصنيف متقدم العالم تقريبا السادس او شيء، فبالتالي هناك بارقة امل في لعبة الكرة الطائرة، وسبقها ايضا الفوز ببطولة غرب اسيا في البطولة الناجحة التي استضافتها مسقط، فاقدر اقول ان هناك بارقة امل من الممكن ان تبني عليها في الكرة الطائرة مقارنة ببعض الالعاب الاخرى التي تعيش في مرحلة بعيدة جدا عن الاضواء وعن النجاحات. حتى يعني اقدر اصل لك بان ما عندهمش اصلا لا خطه ولا شيء واضح على الارض. فهن محب كره الطايره والاتحاد العماني والمنتخب الوطني ولاعبيه على نجاحهم في بطوله غرب اسيا والحصول على اللقب بجداره واستحقاق، وايضا على المستوى الاداء الطيب اللي ظهر امام منتخب اليابان، ونامل ان شاء الله بنتائج أفضل في المباراة القادمة
0: إن شاء الله، نتمنى ذلك. احنا يعني نقول مثل ما ذكر ويار، يعني في الحقيقة مجرد المشاركة في هذه الألعاب يعني، وأنك يعني يعني مثل ما يقال تقبل التحدي وتكون موجود، لأن لابد من المشاركة في الحقيقة، وإلا كيف بتتطور أنت يعني. وضروري أن حتى قبل المشاركة، صحيح أنك يعني احنا ما صرنا نرضى بموضوع المشاركة فقط بصراحة يعني، ولكن لابد أنك تعد نفسك بشكل جيد، لكن أن تبقى أيضا بدون مشاركات هذه مشكلة في الحقيقة، لأن لا يمكن أنك تتطور زين، ولا يمكن أنك أنت يعني يعني تأمن احتكاك جيد للاعبينك أو تدخلهم في بطولات تنافسية
1: مهما كانت مباراة ودية، مستحيل يكون بنفس المردود مثل هذه المشاركات
0: 100%. فأنا أقول يعني لابد أنك تقبل التحدي وتدخل، ولابد أنك تحاول وتبحث عن حلول، ولا ترضخ وتقول والله يعني نحن والله الواقع صعب والسلام عليكم، الكلام اللي نسمعه دائما.
1: بس امكانيات الطائرة نفس امكانيات باقي الالعاب، او يمكن اقل من بعض الالعاب الاخرى،
0: صحيح
1: يعني في التحديات دعمها اكبر.
2: بس بالعكس يعني تجد ان حتى الطائر يعني في هناك حمل، يعني في محاولات على ان
0: في حراك
2: ايضا يعني، في حراك بالنسبه للاعب يعني، انت في اتحادات صراحه يعني لا تكاد أن تسمع لها أي صوت، لا تكاد تسمع لها أي حتى مشاركة،
0: حتى اليد يمكن تشارك يعني بالفترة الأخيرة أيضا، حتى الصالات أنا دائما طالب بالصالات أكثر يعني طبعا. لا تكون خلاص حبيس شاطئية وخلاص الناس صارت تعرفنا إحنا كلنا إن بس شاطئية حياتنا، ما يصير، لابد أنك أنت تكون، هي الصالات هي الأساس ترى، مع كل احترام لكل إنجازات في الشاطئية ما تقليلا منها، ولكن أنت اتحادك مثلا موجود الناس تعرفه بالصالات أكثر من الشاطئية.
2: نعم بالفعل، لأن هي فيها المنافسة،
0: هي فيها المنافسة
2: هي
0: يعني
2: فيها الاحتكاك.
0: وفي هذا الموضوع خلينا أذكر نقطة أنا مرت علي أيضا خلال الفترة الماضية، يعني أنا لما أشوف بصراحة يعني نحن دائما نقول يا جماعة عشان تتطور وتمشي على طريق التطوير وتبدأ، وهذا اللي المفروض يعني يصير، خليك واقعي، لا تتكلم عن أشياء بعيدة عن الواقع، ولا تحاول تجيب للجمهور كلام غير صحيح. أنا أقول لك يعني لأنه بداية التغيير والتعديل والتطوير هو أنك تكون واقعي في معالجة الأخطاء، ولا تقفز على أخطائك وتحاول تظهر أنك أنت يعني تلمع صورتك وتظهر أنك أفضل فريق أو أفضل اتحاد يعني. فإلى اتحاد اليد تحديدا لما تقول لاستضافتنا إنجاز، نحن فزنا بحق تنظيم كأس العالم 2028
2: الشاطئية،
0: لما نرجع للاتحاد الدولي ونشوف انه انت منحت، وشوف في فرق بين المنح انه منحت وفي فرق انك فزت، ارجو انك لا يعني لا تدخلونا في سوالف سابقة لما تقول انا والله الثامن على اسيا، لما نرجع نشوف البطولة اللي

0: تشاركت فيها حصلنا 8 مشاركين. هذه نفس الوضعية، ما تقول لي أنا فزت بحق التنظيم والناس اختاروني وما أعرف إيش، وتدخل فيها أمور كثيرة وما أعرف يعني ما محتاج الموضوع. يعني أنت منحت حق التنظيم، ما فزت بحق التنظيم، وشيء جيد قول أنا منحت، مش عيب. يعني أنت ليش مستحي أنك تقول أنت منحت؟ يعني أنه يعني منحوك حق التنظيم دليل ثقة فيك أيضا، بس لا تقول فزت على أي من فزت، من اللي صوت لك أنت أصلا، مع من تنافست في على أساس أنك تفوز؟ الفوز معناتك انه في دول اخرى نافستك. لكن لما نرجع نحن للخبر من الاتحاد الدولي ونشوف انك انت منحت، هذا صراحة شيء يسيء لك انت كاتحاد حقيقة يعني، ويؤكد انك انت ما تقول الحقيقة، فكيف اثق فيك انا؟ ليش يعني تجيب اشياء غير صحيحة؟ هذا شيء خطأ ولا يساعد على التطوير ترى على فكرة يعني. وبعدين هي كلها في النهاية ترى شاطئية يعني، عفوا يعني ما الموضوع مش اسمح لي يعني ما والشاطئية هذه يعني كم بتدخل لك مثلا؟ هذا السؤال الآن، تقيس استضافتك للبطولات بكم تستفيد منها، كيف بتطور منتخباتك وما شابه. لكن إنه مجرد استضافة وهذا يعني اسمحوا لي يا أخي، في أولويات المفروض أنها تكون موجودة يعني. تفضل بس كنت حاضر ضيف.
1: نعم يعني مثل ما ذكرت حسين، يعني بالفعل ممكن انا ايضا حتى عمليه الاستضافه، نحن ايضا كم من بطوله تم قمنا باستضافتها، في هذه الاستضافات نحن ماذا حققنا؟ انت دائما دائما دائما انت تنظر الى انك انت الاستفاده من خلال هذه الاستضافه، الجوانب حتى تدخل حتى الجوانب الماليه ايضا تدخل في هذا الجانب من الاستضافه، ايضا انت مدى التطوير بالنسبة للعبتك لرياضتك أيضا حتى على مستوى تطوير المنتخب. نحن للأسف يعني قد يكون نشارك ونكون موجودين، ولكن عندما يكون أيضا يعني أنا أوصل إلى الأدوار النهائية من هذه الاستضافة، إذا أنا فعلا حققني نتائج إيجابية وعملت أيضا هنا أيضا إنجاز بالنسبة لي، علي أن أبدأ أعمل على كيفية الاستمرار في هذه الإنجازات، وأيضا على كيفية التطوير بالنسبة لهذه الرياضة. نحن يمكن الكثير اليوم من الدول عندما تستضيف تريد أن تحقق الكثير من العوائد والكثير من الإنجازات من خلال هذه الاستضافة. ونحن سبق يمكن ناقشنا في خلال هذا البرنامج قبل عدة سنوات عندما أيضا حتى تحدثنا عن الاستضافة كانت في محافظة الظفار، وكنا أيضا حتى توجهنا بالسؤال بشكل مباشر كان للاتحاد ما هي النتائج التي خرجنا بها من خلال هذا الصرف مقابل الصرف في تلك البطولة. في نهاية الأمر اكتشفنا أن نحن بالعكس صارت علينا أعباء مالية. إذا أنا في النهاية ليش أنا أيضا يعني أجي على نهاية مثل موسم أو حتى نهاية العام وجد في هناك علي أيضا الكثير من الديون؟ إذا أنت في هذا الاستضافة لا تحقق من خلالها العوائد المالية التي تغطي هذه الاستضافة، فإذا أنا الأفضل أني لا أستضيف، لأنك أنت ممكن أنك تتعد منتخبك وتشارك حتى إذا الدول الأخرى هي اللي استضافت هذا الحدث.
0: حتى أنت يونس حتى على يعني الاستضافات الشاطئية حتى على مستوى المنشآت يا جماعة ما أضيف شيء يعني. حتى المنشآت أنت لما تستضيف بطولات أخرى سواء صالات سواء في البلاعب مثلا كرة القدم، هذا يجبرك أو يحتم عليك أنك تطور منشآتك، وفي بعض الأحيان أنه تكون في شروط معينة من الاتحادات الدولية لازم أن أنت تسوي في النهاية أنت تطور منشآتك يعني. ولذلك الاستضافات اللي هي المستمرة هي اللي تطور منشآتك. لكن أنا ما أقصد أنه نحن لا ما، لكن القصد أنه ما نعطي الأمور أكثر من حجمها يعني. يعني نحن نشوف ان نحن يعني عندنا افضل وعندنا اعلى من هذه الامور يعني. معليش لا تقول لي انا فزت بحق التنظيم وانت منحت اصلا يعني. هذه ما يعني هذا يعني اذا كنا ممكن نسميه احنا في الحقيقه يعني هذا تضليل. ايش هو التضليل؟ هذا يعني انت تضللني انك تقول انت فزت، اذا من نافسك يعني؟ انا كشخص مثلا مهتم ببحث وبشوف انا من نافسني عشان اعرف يعني وليش انا فزت يعني، ليش انا فضلوني على الاخرين مثلا. بتقول لمنشآت إيش منشآت الشاطئية مثلا، فلا بد أن نسمي الأمور بمسميات
2: معايير ياما. طبعا قلنا الشواطئ مناسبة من البنية الأساسية للدولة، وهي مناسبة جدا. الفنادق مناسبة جدا.
0: ما في شيء اسمه الشواطئ مناسبة يا أبو.
2: ليش؟
0: اسمح لي.
2: ليش؟
0: لأن احنا كلنا نعرف أن حتى الرملة يجيبوها من أماكن أخرى في الملاعب.
2: طيب انت طيب إذا كان أنت عندك شاطئ مناسب خلاص. أنت عندك شاطئ مناسب خلاص. استوفيت هذا البند.
0: احنا استضفنا دورة

0: الالعاب الاسيويه
1: اسيويه ايوه في المصنع
0: ممتاز. الرمله هذه هي رمله شاطئ مش شاطئ يا حبيبي،
1: مش بنت انت بقى
0: جايبينها من
1: دي تاهيل بقى لبنيتك الرياضيه تمام.
0: لا لا ما لها علاقه بالبنيه لان هذه الملاعب تنشال بعدين.
1: طيب ده
0: انت ما طورت شيء.
1: المدرجات يا ابو علي بتنحط وتنشال للبنيه للكره
0: الطايره الشاطئيه. ملعبنا الرملي وين؟ مجمع السلطان قابوس يعني موجود.
1: هي مش مجرد امكانيات اتحاد، هي امكانيات الدوله كبنيه اساسيه وطرق وامن وامان واستقرار ومطار وتاشيرات ودخول وخروج للوفود، فهمت ازاي؟ اللي عايز اوضحه لك ايضا ان هذه البطولات انت مش غرمان فيها شيء، لا
0: لا بس سؤال ما حد نافسك، ليش تقول انك انت فزت؟
1: تمام.
0: ايش يعني فزت وايش يعني منح؟
1: انا عايز بس اوضح شيء، مثل هذه البطولات كاس العالم كل منتخب بيروح على نفقته الخاصه. يعني انت بتوع نفقتك الخاصه. طيب. بل بالعكس انت بتفيد
0: ممتاز.
1: الفنادق تفيد الطيران. طيب. تفيد الاقامه.
0: انا قلت لك انا ما عندي مشكله انت استضيف لكن لا تعطي الامور اكبر من حجمها يعني. صحيح. انك تحسسنا انك انت صالات متى استضفت اخر مره ولا موجود انت اصلا على خارج.
1: طب انا طب خلينا من الاهم.
0: تفضل.
1: احنا استضفنا اخر استضافه لنا لبطوله اخر استضافه لنا بطوله الخليج كانت امتى؟
0: بس صحيح
1: امتى
0: 2009 ولا ايه؟
1: طيب هل ده
2: خليج 19
1: طيب احنا شوف اتطورنا قد ايه من خليج 19 على عدد مستوى البنيه الاساسيه والمجمعات والطرق والكباري والمطار الجديد، عندنا شيء يعني نقله نوعيه حصلت في في في الدوله
0: طبعا.
1: في كل ربوعها
0: لانه التطور مستمر
1: تمام. ولكن الاتحاد مش عايز يستضيف، يروح يستضيف مثلا يروح يجري على بطوله غرب اسيا وما يستضيفش بطوله خليج، يستضيف بطوله ما بتجيبش فلوس ويسيب البطوله اللي هم كلهم بيتنافسوا عليه ليه؟ ما اعرفش. فهذا الامر امر محير جدا ان من 2009 ما نستضيفش بطوله خليج. ليه؟ عشان ايه؟ الاتحاد العماني لكره القدم يعني انتوا فين من من من الناس اللي عماله كلها تتنافس على نيل شرف تنظيم هذه البطوله؟ بطوله مسوقه نفسها، بطوله بتحقق ارباح، وتسيبوا البطولة المهمة وبطولة بتحقق أرباح أهداف. يا أخي بطولة هتعمل حالة في البلد، حالة حالة حالة اقتصاد وسياحة وناس ومطار وحركة. نعم. وتروح تدور على بطولة ما أعرفش غرب آسيا ومش عارف، تروح تدور على بطولة
0: على شاطئية
1: وعلى شاطئية وعلى وعلى وعلى. طيب عندك البطولة اللي هي الناس يعني بتتنافس عليها وتتهافت على الحصول عليها، والبطولة كمان تقدر تبيع حقوق البث بتاعتها.
0: ما لكن شوف أنا في موضوع الشاطئية أنا ما عندي مشكلة، أنت إنك هم جوا على حسابهم ما عندي مشكلة كده. بس أنا أسألك سؤال،
1: أنا بس حبيت أوضح لك النقطة
0: على كثر هذه. على كثر البطولات الشاطئية اللي استضفناها بما فيها دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية إيش المردود اللي إحنا حصلناه؟ إيش تطوير على المنشآت؟ إيش تطوير على اللاعبين؟ إيش يعني على الكوادر الفنية والإدارية وما شابه؟ أبغى شيء ملموس. أنت ليش تستضيف؟ ما مش عندك أهداف تريدها؟
1: لا انت ما تقول،
0: انت ما تقول لي واحد والله جاي، لا والله هو جاي على حسابه.
1: طيب حسين انت حط الاستضافات اللي احنا استضفناها في 2025 كلها في الميزان وشوف تكلفت ميزانيه قد كام قد ايه، وشوف حققت اهداف ولا ما حققتش اهداف، حط كل ده في الميزان، شوف احنا استضفنا كام بطوله. وانا اقول لك بطوله الخليج لوحدها بكل هذه الاستضافات ليه؟
0: حقوق البث التلفزيوني لكاس الخليج
1: بكم؟
0: لكل قناه 3 مليون دولار، يعني شوف. تقريبا يعني 3 مليون دولار، يعني حدود مليون ريال عماني وزيادة شوية. الجماعة يعرفوا يحسبوها كلها فوق المليون ريال لكل قناة.
1: شكرا جزيلا، خلاص انت كده جاوبت. احنا بقى في
0: التذاكر احسبها ولا احسبها؟
1: احنا احنا احنا وين بقى
0: احسبها؟ تذاكر الدخول
1: يا راجل، احنا
0: تبدا فئة البريميوم في تذاكر الدخول 243 ريال سعودي، اي ما يعادل يعني 24 ريال ونص
2: وال25 ريال.
0: هذا البريميوم طبعا.
1: شوف بقى
0: تبدا من هنا،
1: شوف بقى كمان الفنادق، شوف تذاكر الطيران،
0: حلو،
1: شوف الحركه اللي في البلد،
0: حلو.
1: شوف الحاله،
0: شوف تطوير المنشآت،
1: أيوة.
0: شوف تطوير ملاعب التدريب، شوف هذا اللي انا اريده.
2: خليك انت من كل هذا، خليك انت من كل هذا، يعني اعتقد ان بالنسبه لبطوله كاس الخليج انت من هو الجمهور اللي اكثر تواجدا واكثر ايضا يعمل لك حراك وايضا والتواجد بشكل كبير جدا في هذه البطوله.
0: شعر سيفين
2: الجمهور الجمهور العماني بالعكس، يمكن حتى هذه الدول دائما يعني اول شيء انا اقول لك يا متاكد انا خلينا الان احنا
0: عامل من عوامل النجاح
2: عامل من عوامل النجاح خلينا الان من الاستضافه راح تكون في في في جده في المملكه العربيه السعوديه شقيقه وايضا دائما ما يكون هناك ايضا الحضور الجماهيري حاضر متواجد بشكل كبير جدا، لكن دائما الجمهور العماني ايضا يعمل نقل كبير جدا ما بين الجماهير.
1: شوف البطولة اللي قمت في العراق، شوف عدد نعم. الجمهور اللي مال الملعب قد
2: نعم.
1: ويعني وانت تعرف الظروف ولكن طيب
2: أول هو
1: ايش ناقصنا احنا يعني عشان نقدم ملف
2: انت يعني
1: تعرف ايش ناقصنا؟ القرار بس صح. القرار ان الاتحاد يجهز ملف ويقدمه وياخد مثلا موافقة الحكومة عليه.
0: حتى الاخوان في الكويت ينافسوا على كاس اسيا يبغوا
1: يستضيفوا طيب يعني معلش
0: ما عندك مشكلة يعني
1: يعني انا
0: أسأل امكانياتك بالعكس
1: انا والله عايز اسال سؤال للاتحاد، انتوا وين من من من الموضوع ده؟ انتوا تعبتونا بالبطولات اللي انتوا عايزين تنظموها وسايبين البطولة الاهم.
0: بينك احنا تعب، انا بقول لك شيء صراحة يعني مع كل الاحترام والتقدير لكل الجهود ومع كل احترام لكل لعيبتنا في الشاطئية وغيرها، لكن تعبنا كل يوم شاطئية، ما يصير ان احنا تخصصنا صار شاطئية.
2: لا يمنع لا يمنع
0: لا يمنع ما عندي مشكلة
2: يعني ما عندك مشكلة، لكن في المقابل
0: استضيف اشياء
2: ثانية، في المقابل استضيف اشياء ثانية خليك
1: يضل يعني المباراة حتى المعسكر
0: مباراة كل يومين بطولة شاطئية، كل يومين بطولة شاطئية يا اخي نبغى بطولات ثانية يا اخي.
1: حتى المعسكر اللي عمل المنتخب في تايلاند، ليه تايلاند؟ انا عايز اعرف ليه انت هتقابل اندونيسيا ومدغشقر ولا موزمبيق؟
0: طيب. عملوا في اندونيسيا مش في
1: يعني ليه؟ طب ما صلاه ليت عملها بطوله وديه هناك في صلاه، منتخبين ثلاثه وجو جميل وزي الفل وبين اساسيه ورياضيه جميله، ليه كده؟ يعني انت عملت معسكر قعدت فيه 15 يوم من غير مباراه وديه وضيعت عليك فتره الخريف كلها، طيب يا اخي اعمل معسكر هناك اسبوع العب في مباراه وديه واحده
2: أرجوك أستاذ ولي.
1: تمام نحن لكن
2: ده اللي انت قبل أن نختم الموسم الماضي بنفس
1: ده اللي انت ما تعرفوش آه. ان اصلا ان الجهاز الفني ما كانش ناوي يعمل هذا المعسكر وكان بس هيشتغل هيلعب على ايام الفيفا فقط. يا سيدي احنا ما احناش دوري محترفين عالي المستوى، احنا اللي بيمشينا وقفنا على رجلينا التجمعات، لو نزعت مننا اكسير الحياه وهو التجمعات مش هنقدر نقف على رجلينا 90 دقيقه قدام اي منتخب، لان لما تيجي تشوف خطط الاعداد كلها لمعظم الانديه خطط الاعداد بسيطه، ما شفناش مثلا منتخبات راحت عملت مباريات وديه قويه ولا معسكرات مغلقه ولا فبالتالي التجمعات اللي عندك دي هي اللي هتشيلك على رجليك، فاذا كنت مش عايز تعمل معسكر فانت ما انتش قارئ الوضع، وإذا كان فوتت فرصة الاستفادة من أحد المعطيات الهامة اللي هي محافظة الظفار في هذا التوقيت إنك تأمل لنفسك مباراة على الأقل تجرب فيها بعض الأسماء الجديدة، يبقى أنت أيضا فرضت فرصة جيدة، وإن أنت تروح بطولة الخليج من غير ما تلعب أي مباراة ودية هذا موضوع صعب للغاية
2: جدا
1: وغير مقبول
2: جدا
1: أبدا أبدا أبدا، لأن من المستحيل أن يصل اللاعب إلى حالة تدريبية المثالية إلا من خلال أنه يخوض مباراة أقوى من مستواه ليه؟ عشان يصل إلى الفورمة الرياضية زي بيقولوا. أما اللي احنا بنعمله ده بصراحة أنا شايف أنه هو تأديت واجب، معسكر طويل
2: حتى الآن
1: ما فيش فيه مباراة ودية، صلالة محافظة ظفار معطيات جميلة فوتها، مش عايز أعمل مباراة، مش عايز أعمل معسكرات إلا في أيام الفيفا. يا سيدي الكلام ده ممشيش معانا، الكلام ده ما فيش معانا، وكان من المفترض ان الاتحاد عن طريق الدوائر الفنيه والحوار الفني ان يلفت انتباه المدرب اللي بيقول انا خلاص وضعت ايدي على مكامن الكره العمانيه ان يشوف هذا الامر.
2: لا نحن صعب اذا كان نحن اللاعب عندنا ما يبدا عمليه تجهيزه واعداده بالمستوى الجيد الا بعد يمكن 3-4 جولات من الدوري.
0: على ذكر جولات الدوري، انا يعني صراحه يعني اكون صادق معك، شفت مباراتين لاني بحكم اني كنت في الاستوديو التحليلي، لان دورينا ما يغري انك تشوفه، هذا حقيقه يعني، ولا تقول لي سلبي ترى هذا واقع يعني، بعد ايش اقول لك غير يعني
2: بعد انت
0: ما عندي كلام ثاني. فشوف والله يونس اني انا في الاستوديو التحليلي في مباراتين سمايل وصحم وصحار وعبري، كل مباراه تقول انا الأسوأ، يعني وضع صراحه متعب نفسيا يا اخي، حتى في الاستوديو انت وش تحلل ايش عن ايش تتكلم يعني، مباراتين صراحة يعني مع احترامي، ولا تقول لي بداية موسم يا أخي، نحن شفنا بداية مواسم ثانية يعني، لكن
2: نحن
0: ما تحس انه ما يعني ما مستعد، حتى ما اللاعب ما جاهز يعني، ما
2: انت
0: جاهز.
2: انت تعال قارن قارن بالنسبه للانديه في في في في بعض الدول المجاوره، وين معسكراتها؟ وين مرحله الاعداد للاعب تكون؟ اغلبيتهم هي معسكرات كلها خارجيه في دول
0: صح
2: اوروبيه.
0: لكن في المقابل تو احنا الحين انت جبت هذا النقطه، هل نحن نلوم الانديه؟
1: نلوم الانديه في شيء مهم
0: ابازيد وبعدين جاوب، وهل نلوم هذا اللاعب المغلوب على أمره؟
1: أيوه.
0: اللي دائما ما يحصل حد أنه يدافع عن حقوقه أيضا، اللاعب دائما ضحية.
2: على فكرة ترى اللاعب
0: اسمح لي يعني ما تقول لي أن الحافز مهم جدا
1: طبعا.
0: وهذه للناس أيضا يا أخي، هذا ليش يعني ما بقول لك جاي يلعب كرة عشان هو يعني إن بالنسبة لنا يعني نحن ما زلنا بعيد شوي يعني أن نقول أنه والله جاي يلعب كرة على أساس أنه يأمن حياته، صعب أنه يأمن حياته من الكرة، ما زلنا بعيدين يعني، ولكن على الأقل لا أعطيه حقه على الأقل. ويا أخي وحتى ما بس أعطيه حقه يا أخي، أعطيه حقه وكرمه أيضا، في مكافآت في نظام ما يعني ياخذ رواتبه في وقت المناسب، وتخلي له حد أدنى مثلا للرواتب وما شابه، لابد من هذه الأشياء يا أخي. لكن نحن صعب إن نحن بعد نلوم اللاعب فقط، وأيضا في المقابل صعب إن بس نلوم النادي أيضا، لأن النادي أيضا محتاج إن نحن
2: كم يحصل هو أيضا النادي كم يحصل.
0: هنا المشكلة، أنت لما تقول لي يعني الحين أنا أستغرب من شيء والله، المبادرة اللي أطلقها الاتحاد في أول يوم دوري خاصة بالجمهور
2: بالجماهير،
0: أنا ما أعرف، سمعت إنه وايد الناس يتكلموا عنها وإنه في كلام جميل وحلو، بس كل ما أقرأها يا أخي ما أفهم شيء، ما فيها تفاصيل، ما كتبت لي أنا كجمهور إيش بحصل. أنت تقول لي تبغى تجيب للجمهور، إنزين ما في شيء للجمهور أنت حاطنه.
1: أنا سألت السؤال ده
0: حصلت إجابة؟
1: حصلت.
0: حلو.
1: إن الأندية هي اللي من المفترض إنها تحس جماهيرها على الحضور من خلال هذه الحوافز. بجاوبك هو
0: معناته أنت غلطان يعني، ما أنت معناته أنت كاتحاد أنت غلطان بهذه الطريقة.
1: فالأندية
0: كيف يحس النادي المواسم الماضية؟ ما يحس
1: من خلال الحوافز والجوائز اللي حددها الاتحاد
0: يعني
1: للأندية.
0: مثلا القصد إنه النادي الاتحاد يعطي النادي والنادي يعطي الجمهور.
1: بالضبط.
0: انت اول مره اشوف ان عشان تجيب جمهور تروح تعطي الجائزه الماليه النادي عشان هو يجيب الجمهور. يا اخي معليش يا اخي اسمح لي، ما الموضوع ما واضح يعني، تقول لي يا اخي والله اللي يحضر من الجمهور الشيء الفلاني موجود خلاص انتهى الامر، لا تكتب لي 132,000 لما تجي تدورها، وين هذه؟ وين بتروح؟ وين بتصير؟ وين ما يصير؟
2: انت بالنسبه للجمهور لا تجي تقول لي والله هو النادي هو اللي
0: حبيبي
2: النادي النادي خليك انت بالنسبه للنادي، اذا كان انت في هناك شيء اسمه من هو افضل جمهور مثلا في كل جوله.
0: بسالك سؤال يمكن هذه المبادره يعني ما بقول منقوله او ان يعني ايش انت قلت لي من يومين ثلاثه التقينا، توقعت لما شفت في المكان الفلاني انه مبادره جماهيريه يصير معنا، لكن سؤال ترى حتى اللي يحضروا انت تشوف يعني واضح الموضوع، ما كلهم من ما في من جمهور النادي، في ناس من وافدين مقيمين، انت تبغى تشجع الحضور الجماهيري ها صحيح انه ما جمهور مشجع، جمهور متفرج، انت باغي حضور ولا باغي جمهور؟
1: لا ما هو حسب ما فهمت ان كل معيار له نقاط.
0: حلو.
1: يعني مثلا فعالية الجمهور نقاط.
0: طيب
1: العدد بنقاط، عدد الجمهور بنقاط، فعالية الرابطة بنقاط، الالتزام بمعايير
0: ملخص الموضوع
1: بنقاط.
0: انه النادي بيحصل كل شيء، الجمهور ما بيحصل شيء.
2: هو ترى هم ايش هي موزع على مثلا
1: لا هو على ما سمعت هو ما ان فيه حوافز اخرى للجماهير في مباريات اللي هي ديربيات او مباريات جماهيريه، يعني مثلا لاعب مثلا معروف الفرقتين دول مباراه
0: ديربي شيء عندنا ديربي الحين
1: معظم الدربيات فقدت بريقها شوي.
0: حلو تفضل.
2: يعني عندك انت مثلا على سبيل المثال 100,000 لجواز الايجاد الجماهيري، وهذا ايضا تمنح في مرحلتين، يعني نهاية الدور الأول ونهاية الدور الثاني، وتعتمد على معايير تشمل الحضور الجماهيري، الاستمرارية، التفاعل والتشجيع، هوية النادي، المحتوى الجماهيري، المبادرات المجتمعية، الروح الرياضية. عندك 32,500 للجوائز التشجيعية، وتشمل حوافز تشجيعية تقدم خلال جولات الدوري بهدف تحفيز التميز الجماهير والرياضي، وتشمل 250، ما انت هذا اعطيتها اللاعب 250 ريال افضل لاعب.
0: انت تتكلم هذا احلى ما في الموضوع.
2: و500 ريال ممتاز افضل رابطة تشجيع.
0: اذا انت يعني حلو عجبني، حلو جميل فهمته واضح.
2: أوكي.
0: لكن انت تقول لي الحين الإجادة الجماهيرية والتميز الجماهيري ما أعرف 20,000، طيب وين تفاصيل؟ يعني أنا كيف أفهم
2: هذه فقط يعني حتى كتفاصيل افترض يكون ما هي أيضا معايير، ما هي الأسس، ما هي كل هذه الأمور. أنت بالنسبة حتى أيضا كجمهور، أنت كجمهور يا أخي أنا ما شرط، أنا لا أشجع نادي السين
0: من ناديين، أنا
2: وأنا ما بس أنا أريد أحضر
0: ما يشملني يعني
2: فإذا كنت أنا أيضا حضور، يعني افترض يكون في هناك حتى يا أخي أعمل أنت عملية السحب دائما وخليها ما بعد المباراة.
1: السحب على ايش؟
2: اعمل جوائز يا اخي
0: خلاص
2: اعمل جوائز.
1: تمام، السحب ده لحد امتى حتى انك تعمل سحب؟
2: ها اعمل في كل مباراة.
1: منين؟
0: كيف منين؟
1: من وين؟
0: انت وش مسوي الحين؟
1: بس احنا جربنا عملية السحب
0: كيف منين؟ لحظة اسمح لي
1: احنا عملنا 8 سيارات في سنة صح؟ مش فاكر اليوم ده؟
0: ممتاز
2: عرفه معروف
1: حتى
2: اسم السيارات
1: وحدرة الجماهير
2: معروف اسم السيارات
1: شيلنا السيارات الجماهير ما جت.
0: حلو
1: يا جماعة كل دي حلول مؤقتة.
0: سؤال
1: كل دي مسكنات.
0: طيب أنا
1: مش حلول ليست حلول ناجعة.
0: زي شو الحلول الناجعة؟
1: احنا قاعدين نتطور مستوى الدوري.
2: أيوة.
1: مستوى الفني
0: واحنا
2: ما
0: انت
2: تاكد ما طورت.
1: شوف هي كل دي محاولات
0: على فكرة.
1: طول ما الدوري حلول وبعيدة
0: بس على فكرة الحضور الجماهيري عامل مهم من عوامل التطوير للعلم
1: 100%.
0: يضغط على النادي يضغط طبعا. على الإدارة
1: حتى, بس أنا مثلك حتى اللعيبة مستوى يرتفع بالتشجيع
0: مش اللعيبة. أنا دائما أقول حتى حل زملائي يعني أنا أقول حل معلق أحيانا مثلا زملائي يعني أقول والله الله يعينك على هالمباراة أنت كيف تتكلم ساعة ونص على مباراة مثل هذه
1: طب صعبة. أنت فاكر لما إحنا كنا في كأس العرب
0: حتى المعلق ينعكس على المعلق على المذيع على الكل.
1: إحنا كنا في كأس العرب أنا وأنت صح؟
0: صح.
1: شوف أداء المذيعين اللي عندنا في كأس العرب أدائهم وأدائهم في الدوري. أنا اكتشفت أن عندنا مذيعين ممتازين من الطبقة الرائعة صراحة، وهم في الدوري ما فيش معطيات حتى خلوهم يتألقوا. في كاس العرب ظهروا بقماشة تانية، في الدوري مستواهم متراجع لأن فيش معطيات عنده. فبالتالي المشكلة مش في المعلق، ومشكلة مش في المذيع، مش في الصحفي، مش لا المشكلة في إن المنتج عايز يتطور.
0: لأنه في عندي وايد رسائل وأعتذر للمستمعين الكرام يعني على التأخير حدخل
1: هات.
0: بس أبغى أقول أيضا موضوع انه منين انت سوق
1: مش احنا
0: بقول سوق مسابقاتك
1: سوق مسابقاتك ما انت خلاص ما انت جبت راعي والراعي بيدافع بس انت هتجيب يعني انت تقدر تجيب كل مباراه مثلا سياره تعمل لها سحب ما تقدرش
2: لا عمل
1: من
2: انت
1: على الجوده الدنيا بيعمل كده من دوري يعمل كده في الدنيا ما فيش
0: انا ما نقول سياره يا اخي اعمل 20 جائزه 100 ريال يلا
1: تمام
0: 2000 طيب سؤال
1: فضل.
0: يعني انا كنت ابغى في بعض الامور المسابقات مثلا
1: أيوه.
0: هي مسابقه كاس حضره صاحب الجلاله هي بالنسبه لنا المسابقه
1: الاهم والاول
0: واللي تحمل اسم صاحب الجلاله
1: الله.
0: وهو الاسم الغالي علينا صحيح
1: الله.
0: ولا لا اذا هذه المسابقه ابدا منها التطوير لانه عدد مبارياتها اقل واليوم عندي راعي لهذه المسابقه مع يا اخي غني عن التعريف عمان تل هي الراعي لهذا
1: أيوه.
0: صح ولا لا
1: صحيح
0: فعمان تل أيضا من ضمن الأشياء الجميلة اللي عندهم كثير من الأفكار التسويقية أو كلهم الأمر سوقوا لي يا أخي الحين أعطيني أفكار جوائز سحوبات جوائز للجماهير مبالغ مالية أجهزة ما شابه عندك كل ما ترى مناسبة يا أخي أنا أيضا كان يونس معي في القرعة كنت أقول ايضا في المباريات كاس حضره صاحب الجلاله يا اخي في ناس كثيره حتى من المقيمين عندنا يبغى يحضر احيانا المباراه اللي قريبه من بيته او ما شابه يعني فيقول لك انا ما اعرف متى هي بس ابغى احضر لكن ما عندي يا اخي انت اليوم الراعي من شركه اتصالات ابسط شيء تسوي ايش قلنا احنا اخترعنا رسائل نصيه مثلا تابع معنا مباراه مثلا على سبيل المثال يعني نادي سين مع نادي صاد التوقيت كذا كذا كذا كذا وأضاف يونس قال ووافيهم بالنتيجة تقدم الآن نادي يا أخي عطي حركة عطي أنت اليوم شركة اتصالات سهل عندك تعمل رسائل تابعوا مباراة اليوم في دور 16 مثلا للكل بالعربي والإنجليزي وكل لغات، ترى أنت عندك المشتركين منهم يعني صافي لي
1: صح
0: مجدي أفكار ممكن تمشي
1: لك أيوة الاثنين اللي فودي تفقوا عليها الشركة الرائعة والاتحاد
0: والاتحاد
1: أيوة.
0: مثلا يعني ليش أنا أقول هذا؟ المرة تذكر طواف الكأس المرة الماضية في ولايات محافظة مسقط أيوة. يعني كثير من الأخوان المقيمين اللي هم من غير الناطقين بالعربية جالسين يسألوا إيش هذا يعني إيش سبب نحن نشوف كأس وسيارات وناس ما شاء الله وحفلة بس ما نعرف إيش هو يعني لأنه ما في حتى عندنا مجرد أن نحن نعمل تسويق حتى باللغات الأخرى ممكن أنه هو الناس يكون حضور أيضا عندك من يا أخي هذه من الجاليات من المقيمين حتى من الزوار يا أخي أحيانا لما يشوفوا أنه في أنت أحيانا تروح زائر دولة تشوف أنه عندهم مناسبة تدخل. قوية كذا تدخل صح ولا لا
1: أيوه.
0: فأنت حط هذه الأمور في اعتبارك يا أخي أنت لابد هي الأفكار عندك كثيرة بس لابد أنك تكون عندك رغبة حقيقية أنك ليس تقليلا نقول من ما يعني ونحن شفنا أفكار كثيرة حلوة في الكاس وأشدنا فيها
2: نعم
0: يعني في أفكار حلوة بس ما زلنا نبغى المزيد يا أخي نحتاج إلى المزيد والمزيد موجود بإمكانك تسويه والله يعني بإمكانك يعني أنت ابدأ من هذه البطولة حاول أنك تحط فيها ثقلك يعني لأنه أيضا هذا لا تنسى أنه أيضا المباراة النهائية منقولة في قنوات كثيرة يعني طبعا. فتعكس إيش مستواك أنت فنيا تنظيميا إعلاميا كل من كل النواحي هذا القصد يعني عجبك كلامي
1: طبعا
0: أشوك ساكت أنا بأخذ رسائل طبعا على واتساب إذاعة شباب 7244-2009 وذكرت لكم طبعا أن في رسائل كثيرة والله واصلة قبل بداية الحلقة يعني مع خالص شكر لكم والتقدير أكيد بأخذ رسالة الأخ العزيز أبو عبد الله الكمالي يقول السلام عليكم أخ حسين والزملاء وحياك الله يا أخوي أبو عبد الله يقول وعادت صحم إلى عادتها القديمة وافتتح النادي سلسلة تغيير المدربين مبكرا من الجولة الأولى ليصبح العدد خلال السنة إلى 8 مدربين علما بأن في آخر 5 مواسم تعاقد النادي مع عدد 16 مدرب أطالب يقول الجهات المعنية الوزارة أو الاتحاد العماني بالتدخل والمحاسبة فيما يحدث في نادي صحم وغيره من الأندية 1- كثرة تغيير الأجهزة الفنية والمدربين خلال السنوات الماضية وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية بما في ذلك عقود المدربين وحقوقهم المالية وأي مبالغ مترتبة على إنهاء العقود أو التسويات 2- استمرار مدير الفريق في منصبه لمدة تتجاوز 15 عاما دون تغيير مدير فريق 15 سنة معقولة في نادي صحام يقول أبو عبد الله أنا ما حسبت يعني يقول استمرار مدير الفريق في منصبه لمدة تتجاوز 15 عام دون تغيير والتحقق من الأسس واللوائح التي تحكم استمراره في هذا المنصب ومدى وجود تقييم دوري لأدائه وآلية اختياره وتجديد تكليفه 3- التدقيق في الجوانب المالية المتعلقة بعقود المدربين واللاعبين بما في ذلك آلية التعاقد وصرف المستحقات وأي مبالغ أو مكافآت أو بدلات ومدى توافقها مع اللوائح والأنظمة المعمول بها 4- التحقق من آلية إجراء المخالصات المالية مع المدربين واللاعبين عند انتهاء أو فسخ العقود والتأكد من أن جميع المخالصات تمت وفق الإجراءات الرسمية والمستندات المعتمدة وأن المستحقات المالية تم احتسابها وصرفها بصورة سليمة 5- مراجعة المستندات والسجلات المالية والإدارية ذات الصلة والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة ومدى توافقها مع الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الأندية الرياضية أبو عبد الله شكرا لك أبو عبد الله عدة نقاط ذكرها موجهة كما قال للجهة المعنية سواء كانت وزارة أو اتحاد 1- كثرة تغيير المدربين وما يترتب عليها من أمور مالية بشكل عام
1: دي الوزارة
0: الوزارة
1: تدقيق المالي
0: طبعا استمرار مدير الفريق في نادي صحم في منصبه لمدة تتجاوز 15 عاما دون تغيير، والتحقق يقول من اللوائح والأسس اللي تحكم استمرار في هذا
1: ما
0: الموضوع.
1: فيش لائحة تقول أنه ما يستمرش،
0: ما في
1: تقييمه من خلال مجلس الإدارة شايف أنه يقعد 20 سنة 30 سنة محرين،
2: هو يعتمد أيضا حتى على
1: تقييمه مجلس الإدارة، لكن ما فيش لائحة بتقول أنه مثلا له دورة دورتين، لا
0: ما في حد،
1: ما في بند، ما في بند بقول كده، ولكن تقييمه مجلس الإدارة.
0: هو يطالب أيضا بالتدقيق في الجوانب المالية متعلقة بعقود المدربين واللاعبين، آلية التعاقد، صرف المستحقات، أي مبالغ أو مكافآت أو بدلات، ومدى توافقها مع اللوائح والأنظمة المعمول بها.
1: وزارة جاء المعنية
0: الوزارة،
1: لأن الوزارة لأن النادي يخضع للرقابة المالية من الوزارة.
0: للتذكير طبعا هذه رسالة من مستمع إلى وزارة الثقافة
1: والرياضة والشباب.
0: أربعة، التحقق من آلية إجراء المخالصات المالية مع المدربين واللاعبين عند انتهاء أو فسخ العقود، والتأكد من أنها تمت وفق الإجراءات الرسمية والمستندات المعتمدة. وزارة،
1: وزارة نفس الشيء.
0: خمسة، مراجعة المستندات والسجلات المالية والإدارية ذات الصلة والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة ومدى توافقها مع الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الأندية الرياضية.
1: وزارة،
0: الوزارة،
1: مدير العامة للأنشطة الرياضية والدائرة المالية، دائرة الأمور، دائرة ال...
0: إذن هذه الرسالة طبعا موجهة إلى الوزارة، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، من المستمع العزيز أبو عبد الله الكمال.
1: بس هذا التدقيق بيتم بعد سنة، يعني سنة. يعني كل سنة كده بيروح آخر
0: نهاية
1: السنة،
0: نهاية الموسم،
1: نهاية السنة،
0: نهاية السنة، يعني الشهر 12 سنة ولا السنة المالية،
1: السنة المالية،
2: السنة المالية.
1: وهذا الموضوع تقليدي، وإحنا طالبنا بتعديله في 50 حلقة، إن لابد إن الرقابة تكون رقابة وقتية على كل المصروفات عن طريق برامج الأونلاين دلوقتي، لأن إن أنت بتيجي بعد سنة كاملة تعمل فحص للفحص مالي وإداري، لا يعني الأمر بقاش منسجم مع التطور اللي احنا بنعيشه. ولكن عد الموضوع زي يعني إن الموضوع نفس الشيء على الاتحادات، وفيه جهة يعني ما بتفتش، ما عندهاش أصلا يعني ما لا تخضع للفحص.
2: بس هو حتى يعني أيضا هي كعلامة استفهام هي كبيرة أيضا بالنسبة لعملية التعاقدات مع الأجهزة الفنية، متى تتم؟
1: بداية الموسم،
2: مع بداية يعني نحن مع بداية الدوري، يعني نحن يمكن يكون كم الفريق جاء موسم المكون وهو فقط يجي كمدرب يتولى هذا هذا الفريق
0: أول مرة،
2: وأنت يعني مباشرة يعني من أول مباراة، هل هو فعلا المدرب يعني تعرف إن ما من ضمن طموحات النادي على اساس انه هو ممكن يطور حتى من مستوى هؤلاء اللاعبين؟
0: وكم استعديت انت مع المدرب؟ وهو ثلاث مباريات خسر صح، كاس حار مباراتين، في الدوري مباراه مع الزمالك.
2: نعم.
0: والسؤال الذي يطرح نفسه ايضا هو ايضا هذه نقطه مهمه، لانه الان اصبح في الحقيقه نادي صحم معروف باقاله المدربين،
2: ثمان يعني مدربين في الموسم الماضي
0: بالضبط ثمانيه حسب الاحصاء اللي يعني، لكن الحين تحط فكره سيئه عن النادي بهذه الصوره يعني حقيقه. يعني في حتى واحد من الزملاء كان يقول بعد مباراه سمائل قال سيقال المدرب، فاقول ليش يقال؟ احنا بعد نفس الكلام، فقال لانه نادي صحم صار معروف انه يقيل المدرب على طول.
1: شو حسين، انا صحيح. في الفتره اللي فاتت ديت يعني حضرت واحده تدريبيه لاحد الانديه في دوري جندال،
0: نعم،
1: مدرب اجنبي. انا شفت واحده تدريبيه يمكن هي الأسوأ من يوم ما تخرجت. تمام، واحدة تدريبية هي الأسوأ، ما شفتش واحدة تدريبية أسوأ من كده. تجايب مدرب أجنبي مفروض يعمل لك إضافة أكتر أحسن من المدرب المواطن، يعمل لك إضافة وياخد بإيد الفريق. أنا شفت واحدة تدريبية عقيمة تقليدية بدائية، لا يمكن لا يمكن إن الفريق ده يروح بعيد. فواحد يعني ما فيش حتى تدريب مركب واحد في الوحدة، تمرين مركب واحد مفيش. فطلعت بعدها بكم من يوم عرفت ان ايه، السلام عليكم المدرب. قلت امر طبيعي. طيب من البدايه انتوا يعني انتوا خلاص اتفقنا ان انتوا هتجيبوا مدرب، لابد ان انت تجيب مدرب يحمل قيمه كبيره اكتر من الموجود هنا.
2: كيف تم اختيار المدرب؟
0: تدفع اكثر،
1: كيف تم اختيار المدرب؟ ما عندكش تدفع اكتر، تعاقد بقى من الداخل على قد امكانياتك. تمام،
0: في كل شيء. خرخش جيبك
1: ماشي.
0: زين
1: ما عندكش
2: لا يا
1: هات اللي يناسبه
0: كل شيء بقيمته يعني كل شيء بسعره
1: انت دفعت انت هي. دافع يا ابو علي وجبت معلش مدرب لا يعني مش قد المستوى ودفعت ولما تيجي تقيله هتغرم تاني فهمتني ازاي
2: كم ياخذ المدرب 325 ريال
0: مدرب اجنبي بعد
1: مدرب اجنبي
0: كيف ما يصير يعني
1: مدرب اجنبي مش
0: لا بس انت يعني معلش عليك يعني نفسك انت اذا تدور عفوا على الكلمه يعني انا اقصد كراتب يعني الاقل هذا اللي بتحصله ايش بتحصل انت يعني
1: هو فكره من الاول غلط فكره من البدايه غلط المدرب هو القيمه اللي من الممكن انها تاخد بفريق ما فيهوش عناصر متميزه
2: نعم
1: هو القيمه هو الاساس هو اللي من الممكن انه يخرج لك يكشف لك ناشئ يكشف لك لاعب في دوري الاولمبي يطلعه لك ياخد بايده يعمل لك كل الكلام من
2: هذا
1: وكم من مدرب هو اللي شهر الفريق هو اللي خد يعني هو الاساس في العمليات التدريبيه
0: نعم نعم
1: طيب انت جيت في العنصر الاهم انت ضربت العنصر الاهم ده فبالتالي انت خلاص لو انت رايح انك تاخد مدرب اجنبي لابد انك تتحرى الدقه في ان انت تجيب مدرب اجنبي ينسجم مع طموحك وتتاكد يا اخي ان عنده فعلا الامكانيات اللي تقدر تضيف للفريق
2: هو مثل مثل مثل ما قال حسين يعني ايضا هي القيمه لها دور جدا لكن ايضا انا في اختياري للمدرب انت على فكره في بعض الاحيان تحصل مدربين لو بحثت جيدا ومن فتره مبكره تحصل فيه مدربين بالعكس يريد أن يكون يقدم شيء يريد أن يقدم شيء يريد أن أيضا يظهر اسمه بالكثير مدربين أنت نحن كنا جينا في فترة من الفترات وكم أيضا عدنا وكررنا هذا الجانب كان بعض الأندية في التعاقد مع اللاعبين وبالذات من أفريقيا كان بتنفسهم بشكل مباشر ويقوموا عملية مراقبة هذا اللاعب في أكثر من مباراة ويشوفوا أيضا حتى مستوى قبل أن يتم التعاقد معه
1: وبعد الموضوع مش موضوع فلوس او والله يعني مثلا معلش هو حسين عموته لما راح الاردن كان بياخد كم اكتشفوه ازاي كان بياخد كم وكام دلوقتي بياخد في الاهلي جمال السلام
0: قبل في الجزيره
1: جمال السلام كان بياخد كم ودلوقتي بياخد كم لما لما لما مجلس الاداره يكون عنده لجنه فنيه تقدر تحسم هذا الملف عن طريق معايير صدقني حتى الفلوس هتنحط في المسارات الصحيحة لكن في بعض الأوقات السماسرة بصراحة بيقدروا يتحققوا
0: وكلاء الأندية. وكلاء
1: أيوه احنا على فكرة ما عندناش يمكن غير وكيل أعمال واحد في عمان اللي هو معتمد تمام
0: جميل
1: فبالتالي لا انت محتاج تغير هذه لو ما انتش قادر خلاص تعاقد من اللي في الداخل بامكانياتك طالما ان اللي بيجيه في من الخارج مش هيدوف لك شيء
0: عيب عليك
1: ايوه عيب عليك
0: السلام عليكم الاخ العزيز يوسف البلوشي ابو عيسى يقول منورين البرنامج انت والكباتن مشكور يا ابو عيسى احسن جزاك الله خير وفي رسالة من عبد العزيز ساجواني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو علي وسلامي لضيوفك الكرام حبيت أسلم عليكم عودا حميدا مشكور يا عبد العزيز وجزاك الله خير وصل سلامك
1: الله يسلمك أستاذ عزيز
0: إسحاق الهادي يقول مساء الخير أسعد الله مساكم كل خير وسعادة عودا حميدا للبرنامج شكرا لك إسحاق في رسالة من محمد عبد الرحيم حياك الله يا محمد صديق البرنامج طبعا محمد وبرامجنا الرياضية بشكل عام يقول مساء الخير كباتن عودة حميدة لا زال بطاقة بيضاء من أكثر البرامج الرياضية تشويقا هذا الموسم نريد استضافات لرؤساء الأندية وأيضا رؤساء الاتحادات حاضرين إن شاء الله
1: أي أيوة والله قل لي الحسين أرجوك
0: حاضرين اللي
1: انا انضم
0: ترى يعني
1: انا اضم صوتي
2: بالذات رؤساء الاتحادات
0: انت رؤساء الاتحادات ورؤساء الانديه وكل اللاعبين والرياضيين هذا المكان مكانكم والبرنامج برنامجكم ونحن اخوانكم تعالوا في اي وقت لكن يعني احنا ترى شويه نسولف احيانا يمكن سوالف ما تعجبكم لكن وش نسوي ترى يعني الوضع يحتم عليك احيانا انك تتكلم عن بعض الامور السلبيه وتشيد ببعض الامور الايجابيه يعني أليس كذلك؟ يقول محمد عبد الرحيم: ليش ما يكون في كل مجمع رياضي يستضيف المباريات خيمة للفعاليات يقدم فيها أنشطة وخدمات، مثلا كما ذكر يعني بعض البنوك اللي هي دائما ترعى في الأمور الرياضية، بنك مسقط وصحار ويقول وظفار يكونوا موجودين، وتقدر تروح لمجمع تخلص معاملة البنك وبعدها تشوف المباراة مثلا، يعني وانت راجع البلد وصادفت المباراة، صادفت المباراة الجمعة أو السبت، تقدر تخلص معاملاتك في هذا اليوم. يعني مثلا يعطوك خيار
2: نعم.
0: يحطوا لك كاونتر في المباراة يوم الجمعة والسبت إذا كانت موجودة، تخلص بعض المعاملات أنت ورايح تشوف المباراة. حلو، فكرة خارقة خاصة للناس اللي مثلنا أحيانا.
2: يا أخي على فكرة ترى حتى هي فعلا يعني بالنسبة لفكرة الأخ
1: فكرة زي ديت
2: بعض الأحيان
0: خاصة أنتوا أصحاب الفلوس وهذا تخلص معاملاتكم يعني
1: يثل الفلوس.
2: لا بعض الأحيان حتى ممكن أيضا يعني في موضوع مثلا فاتورة وما شبه ذلك حتى من بعض المؤسسات الخدمية.
0: طيب.
2: ممكن حتى من خلال
1: هو منفذ. أنا عجبني المشرفين على مهرجان صحار أطلقوا الدعوة: يا جماعة اللي عنده فكرة لتطوير الفعاليات يقول لنا. جميلة جدا، استبيان جميل ودعوة جميلة واستطلاعوا رأي الناس، فبالتالي أنت شريك في نجاح المهرجان، وممكن الاتحاد يستخدم هذا الامر بالتعاون مع الشركة الراعي. يعني فكره زي ممكن تنضاف للموضوع.
0: مثلا عمان تلفي الكاس مثلا تحط لها كاونتر اذا تريد، وهل ارقام مميزه ولا خدمه تفتح خط ولا اي شيء حلو.
1: عمان لو استغلت موضوع الخدمات بتاعتها للجماهير الموضوع اتحسن.
0: حلو،
1: لا سيارات ولا سحبات. ومن المنتج بتاعه
0: ده، انا قلت لك ان هم
1: من المنتج بتاعه لانه هو اهم منتج.
0: صحيح.
1: وهي طبعا اكبر شركه.
0: صحيح.
1: اتصالات، فبالتالي المنتج بتاعك من الممكن ان هو يخلص الموضوع ويحسم الامر للجماهير.
0: وخلينا نوجه ايضا تحيه وشكر لكل المؤسسات اللي دائما ما تكون حاضره في كل الفعاليات الرياضيه، ومعروفة أظن الجميع صارت محفوظة يعني.
1: بس أنا أشوف بصراحة الفترة اللي فاتت بنك صحار دخل بقوة في دعم.
0: إحنا ما نريد نذكر حد عشان ما هذا.
2: هو ككاس يعني، هو كرعاية أيضا للكاس.
0: حلو جميل.
1: وراي كاس.
0: بداية.
1: هو راعي مسابقة يعني.
0: حلو.
1: هو راعي مسابقة مهمة تحولت من كاس
0: إلى كاس. بس هذا البطولة كل سنة شركة تقريبا.
2: نعم.
0: مازدي تور.
2: نعم.
0: بنك صحاب.
2: إم جي
0: كم الحين كل سنة شركة.
1: كلهم مشكورين على تعاون.
0: جزاهم الله خير ونطمح في المزيد.
1: كلهم مشكورين.
2: بما أن المسابقة مستمرة بالعكس خلص. يعني.
1: وكلهم شركات ممتازة وتسهم في.
0: لا أنا أقصد إن جزاهم الله خير.
1: أيوة طبعا.
0: صراحة يعني فعلا. للأمانة إنهم يعني صاروا معروفين عندنا الناس اللي ترعى احنا نقول انها تدعم اكثر شيء يعني.
1: صحيح.
0: لانه صراحه دعم موجود ونامل في المزيد يعني. هذا اخر شيء لازم يعني. علي خاطر النجادي يقول: اجمل تحيه مسائيه رياضيه سوريه ابعثها لكم من ارض العفيه عودا حميدا، حياك الله يا علي. يقول: على الرغم من اني رايح العب مباراه
2: توقعت اعتزل،
0: ابيت ان لا ارسل. ويقول: في الآونة الأخيرة خصصت أيام لمتابعة بعض مباريات دوري المراحل، أو خصصت أيام لمتابعة مباريات دوري المراحل السنية تحت 17 سنة وتحت 19 عام. على العموم الحين بنزل الملعب، وأتمنى أن يسعفنا الوقت بعد المباراة لكي أشارككم بعض النقاط الهامة والأخبار. تحياتي لكم وللمستمعين. الأخبار مالك معروفة طبعا، يا شت بلنتي يا انطرد. ولا هو يعني سامحنا يا أخي.
2: لا هو صاحب الكرة.
0: هو راعي الكرة يعني.
2: بيو.
0: إذا خسر
2: يشيل الكرة.
0: وإذا ما عجبه قرار الحكم.
2: نعم.
0: حلو. على ذكر المراحل السنية 17 سنة، واحد من الزملاء الإخوان والزملاء من كم يوم يكلمني يقول: أنا رايح أبغى أشوف مباراة ولدي، عنده مباراة في أحد أندية محافظة مسقط. فيقول: تخيل إن عشان أعطيك إحنا بعض الأمور نحتاج فيها إلى إعادة نظر. فيقول: رحت أنا زين، نزلت الملعب حسيت نفسي الساعة
2: أربعة
0: وشي، مع أنه والدي يقول نازل الملعب حسب كلام الولد أنه بدأ يسخنه الساعة 3:30. تخيل،
1: ما محتاج تسخين الرجال
0: بالله عليك، هو أصلا ذايب خلاص. فيقول: يعني أنا جلست خارج الملعب، وأعتقد أنه في الظل يعني
1: مش عارف يعني.
0: رجل يقول: حسيت نفسي أنا يعني بالمعنى المحلي انسلخت أنا بالحرارة يعني.
2: ما يقدر يجلس.
0: فكيف هذه الأولاد تحت 17 سنة تبغاهم يلعبوا في هذا الوقت الساعة 4 العصر، وهذيك الأيام هذه قبل كم يوم زادت الحرارة، ارتفعت درجات الحرارة يعني.
2: نعم.
0: فيقول يعني أنا فكرت فيهم هذه كيف تو الحين يعني ما قدرت أواصل يعني، ولده مسكين يقول له تعال شوفني عشان أنا اليوم بلعب مباراة وكذا ونوع من هذه. فيقول أنا ما عرفت أجلس أصلا في وأنا جالس ما عرفت أجلس، الوضع صعب جدا جدا يعني، الساعة 4 وانت برا في مكان يعني مفتوح وشمس والوضع صعب. يعني بالله عليك كيف هذا اللاعب في هذا
1: اللعب هذا يعرضهم للمخاطر؟
0: طبعا مخاطر،
1: هذا خطورة،
0: مخاطر كبيرة بعد.
1: طبعا هذا خطورة،
0: وهذا في الحقيقة يجب أن نحن يعني ندق ناقوس خطر في هذا الموضوع صراحة.
1: والله
0: بالله عليك كيف أطفال في هذا العمر تبغاهم يلعبوا في هذا الوقت في درجات حرارة يعني ما بقول لك 77 درجة يعني، بقول 43 أو 42 مثلاً
2: يعني. الآن 37
0: صحيح.
2: اليوم بالذات، اليوم بالذات كانت نسبة الرطوبة عالية.
0: فكيف يعني؟
1: هذه بطولة يا أبو علي إحنا عاملينها عشان نخلص.
0: لا ما
1: يصدق. مش منتظرين منها مخرجات.
0: طيب هذا لما يروح يلعب برا أنت تنتقد تقول هذا ما لعب.
1: طبعاً.
0: كيف يلعب؟
1: ويجي مجلس ويمشي مجلس ونفس الفكر هو نفس الشيء. ناخد البطولة لأنها بطولة كرتونية ننفذها في شهرين أو شهر ونص وسلام عليكم واللاعبين، وبعدين كده نخسر في التصفيات نرجع تاني نقول حنطور المراحل السنية
0: كيف.
1: وبعدين يطلع واحد يتفلسف علينا يقول لنا ده عندنا هنعمل أكاديمية، وبعدين التاني رد عليه يتفلسف يقول له ده احنا هنعمل تعاقد مع فريق مش عارف ايه في أوروبا وياخد لاعبين. وانت اصلا في اللي في ايدك في تنظيم واداره المسابقه اللي هي بايدك انت مش ما اتخذتش اجراءات اوليه لتنظيمها بشكل صحيح،
0: اساسيات بقى.
1: ايوه
0: كيف يعني بالله
1: هذا الامر؟
0: انت ما تخاف
1: مخاطر، انت مخاطر على صحه اللاعب،
0: انت ما تخاف على هذه الاولاد هذه ليه ان تصير عندهم ضربه شمس مثلا؟
1: وارد والله.
0: والاخوان الجماعه الاطباء وكذا يعرفوها هذه زي المخاطر. ما تخاف ان تصير عندهم مشاكل فيما بعد بسبب الحراره هذه المرتفعه وكذا وانت تلعبهم مباريات؟ كيف
2: انا اسال سؤال،
0: من المسؤول عن مثل هذه المباريات في هذا التوقيت لاعمار مثل هذه؟
1: يا اخي
0: هذه اللي يلعبوا صاروا في حتى بالليل في اماكن مغلقه يا اخي، والله العظيم حرام يعني انك انت
2: هذه تدخل حتى في حقوق الطفل.
0: هذا عندك بعد موضوعك.
2: ايوه صراحه يعني لانك انت تلعب الطفل يعني في هذا التوقيت،
0: اذا كان هذا ولي امر يقول لك انا يقول حسين انا رحت اجلس برا خارج الملعب انا ما قدرت اجلس يعني وضع صعب، ولا تقول يوم تلعب ما تحس يمكن؟
1: لا لا لا لما يحس
0: هو يقول
1: شمس فوق.
0: لا هو ولده يعني هو يقول حل ولده يا اخي ما في الشوط الاول ما شفتكم سويتوا شيء ما
1: هو قادر يمشي،
0: يقول انا حاس نفسي يقول في والله هذا الكلام من لسانه ها وهذا الزميل موجود ويمكن يسمعني، يقول ولدي يقول ان في بعض الاحيان احس ان راسي يدور.
2: صحيح
0: والله العظيم.
2: لا صحيح
0: تخيل
2: فعلا.
0: فيقول بدينا شويه الشوط الثاني نتنفس يعني ها وندخل في الجو يعني شويه بدل براد شويه فبالله عليك يعني سؤال انت ايش هدفك من مثل هذه المسابقات؟
2: ليش ما تنظمها في توقيت اخر يعني مثلا على الساعه مثلا في شهر 11؟ انت شهر 11 شوي الأجواء نوعا ما جيدة.
0: نعم
2: الأجواء جيدة
0: مثلا، لكن يمكن مدارس بعد وهذه
2: ما انت بس
0: حطلها
2: حطلها يا أخي التوقيت.
0: بس بصراحة هل هذا الوضع أنت كمسؤول عن كرة قدم يرضيك أنت؟
2: أنت الحين أبو علي قلت الحين مدارس ما كذاك زين، أنت تراك أنت هذه أنت ما تلعبها بالليل، أنت تلعبها لفترة العصر.
0: العصر.
2: فأنت إذا جيت على الساعة في شهر 11 مثلاً الأجواء جيدة يعني، وأنت تلعبها في ملاعب الأندية. هتكون في ملاعب الأندية ليست في المجمعات.
0: صحيح.
1: ملاعب الأندية تقول لك أنا عندي تدريب للفريق الأول. تمام؟ ولكن هذا الموضوع ما فيش أي سبب من الأسباب.
0: ما في مبرر.
1: يبرر إقامة المباراة في هذه الأجواء. على كثرة المجمعات الرياضية اللي موجودة في الدولة
2: وعلى كثرة الملاعب.
1: ما في ملاعب
2: الحين ملاعب فرق أهلية أحسن من ملاعب أندية.
0: عزيزك مش شهر بيت أنا مرة حضرت في مدرسة من المدارس، مش مدرسة خاصة،
2: نعم موجود،
0: سوت يوم رياضي كان شهر عشان ما أظلمهم مش في هذا الوقت طبعا، بس تقريبا كان شهر منتصف 3 أو 4 ترتان. تعرف ترتان كيف يكون حار؟ تعرف كيف يكون حارق يعني في الجسم يعني؟
1: يسيح.
0: الساعة 11 الصبح، الساعة 11 قبل منتصف النهار،
1: ما مغطى؟
0: ما بغطى ولا جنبه ظل حتى. العيال جالسين تحت المظلة الصغيرة اللي هذا متجمعين هناك. أنا لما رحت أنا جلست في سيارتي، يعني صعب إنك تنزل شو إيش هذا الوضع اللي. طيب أنت سوي ما مشكلة، بس من اللي يشرف عليك؟ من اللي صرح لك أنك تعمل مثل هذه المسابقات في هذا التوقيت؟
1: رجل الجهات المعنية بتمنع عمل العمال في هذه التوقيتات
0: مثلا،
1: تمام، لأنها حريصة عليهم.
0: طبعا
1: فهمتك. فأنت كاتحاد أنت لابد أنك تكون حريص على لعيبتك، حريص على أنديتك.
0: صحيح.
1: فيش كلام أبو علي، إحنا بنقول فيه بأن سنوات طويلة أن المسابقة محتاجة حلول، ولكن أنت محتاج حلول. يقول لك والله ما عنديش ملعب. يا راجل الملاعب مليانة، مالية الدنيا، مجمعات موجودة. اعمل انت جدول يسمح بان مثلا اعمل الماتشات في المجمعات الرياضية.
0: يا اخي استأجر ملاعب، شو المشكلة يعني؟
1: في 100 حل
0: فيه.
1: ولكن هذه هو احنا بنلجأ الى الحلول السهلة.
0: سهلة.
1: اللي بيدفع ثمنها مين؟
0: ان لعبه في الصيف وفي درجة حرارة 50.
1: انا لو عندي ولد والله ما وديه الساعة 4 دي ما خاطر بيه. لا اقول لهم لا. هاي الساعة 4 في درجة حرارة 40. لا.
0: يقول لك نزلوا التمرين الساعة 3:30.
1: يعملوا احماء.
0: هخليك تقابله هذا زميل، هو يقول والله ولدي انا حاضر.
1: هو مش محتاج احماء.
0: هذا ترى نموذج. نموذج يعني. احماء ايه خلاص.
1: هو مخلص.
0: فثانيا هذا واحد. ثانيا اللي لما احنا تكلمنا في فترة، ولو بتأخر على رسائل المستمعين سامحوني وبرجع لها يعني.
1: تفضل.
0: لما احنا نتكلم الحين عن تراجع عدد الاندية المشاركة في بطولة مثل بطولة كأس حضرة صاحب جلالة. من اكثر من 32 فريق سابقا. إلى 23، بدل لا نزيد نحن نتراجع ننزل. ليش؟ سؤال، هل هذه المشكلة جات ونزلت كثير يعني بس كذا يعني بدون سبب؟ لا، في أسباب كثيرة أدت إلى ذلك. وأولها لما بدينا نتفلسف في الأفكار ونسوي دوري اسمه دوري تمكين ودوري ما أعرف إيش، ودمرنا الدرجات الثانية، حرقنا المراحل مثل ما يقوله، أو يعني الدرجة الثانية والثالثة اللي كان فيها تنافس كبير. إذا كان واحد أيضا من الأخوان عبد العزيز الحبسي، كنا من يومين معليش أنا بذكر اسمه يعني،
1: والنعم فيه،
0: يقول كبير. في مرة من المرات نحن لعبنا دوري الدرجة الأولى يوم 23/12 مخلصين.
1: أيوه.
0: يعني
1: تنتظر
0: سنة
1: سنة عشان
0: ترجع. أي لاعب هذا؟ إيش الدوري ذا اللي بيصنع لك هذا؟ إيش اللي بيطلع لك يعني من
1: ما هو ده الدوري اللي من اللي وضع من اللي وضع طريقته؟
0: الحين سؤال، لما تيجي وتحط هذه الأفكار،
1: لا هذا الدوري الأندية اللي فرضت طريقة تنظيم وإدارة البطولة على الاتحاد،
0: مش على كيفهم يعني.
1: ما أنا مش على كيفهم طبعا، ولكن أنا بقول لك مين السبب كمعلومة.
0: زين،
1: قال لك انا عايزين نخلص مجموعتين واللي ما يصعد خلاص.
0: انا بالنسبه لي انت كاتحاد تتحمل كامل المسؤوليه.
1: هو
0: لا تقول لا انديه ولا غير،
1: هو مسؤول
0: عن تنظيم المسابقه. عندك امور اهداف انتخابيه وما شابه، فهذا بعيد عن المصلحه العامه صراحه. يعني كيف يعني دوري يخلص 23/12 يا رجل؟ بعد الناس ما بدت 23/12 كيف؟ يعني أي لاعب اللي بيطلع من هذا الدوري كيف بتحصل انت على لاعب؟ لذلك اليوم احنا اليوم عندنا شح في اللاعبين، لو تلاحظ أن مشكلة اليوم منتخبنا يعني يعطيهم العافية، وما وبالعكس أنا نحتاج لكل لاعب، لكن مر على بعض اللاعبين أكثر من 10 سنوات في المنتخب مثلا. ها صح.
1: أيوة.
0: أكثر. فميسي أكثر عادي يعني ما مشكلة. فالمهم أنه يعني أنت اليوم عندك مشكلة. اليوم أنا أتذكر حتى كلام الزميل وليد الخفيف لما قال بعد فترة حتشوف أنه حتى الدرجة الأولى اختفت. اليوم فعلا نعاني كم؟ نعم. فيها 8 أندية ولا كم؟
2: كم تخيل يعني. الدرجة كم فيها؟ 10؟
0: لا 8 الموسم الماضي صح؟
1: الموسم الماضي 8.
2: هذا الموسم
0: واللي قبله 7 ولا إيه؟
1: 8. لأن النادي الوحيد دخل على آخر لحظة.
2: آخر لحظة بس. أيوه. هذا الموسم
1: أنقذ الموقف.
0: أيوه. وتلعبوا على مرحلتين.
2: أعتقد 10 هذا الموسم بيكون.
0: كيف يعني؟ كيف بالله عليك كيف يعني؟ كيف ما تبغى أنه عدد المشاركين الآن يتراجع؟
1: طب أنت عندك 100 حل. قلنا المراحل، قلنا شجع فريقك ممكن تحولهم لدرجات، وقلنا ممكن كمان تحول بعض الدرجات بعض المنتخبات اللي هي ما بتشتغلش طول الموسم. احنا قلنا هذه الخطط بان
0: على فكره مطبقه في بعض الدول.
1: احنا قايلين الكلام ده بقالنا كام سنه؟ 13 سنه في البرنامج انا وينس طبعا لواء البرنامج.
2: بهذا الموسم بعتقد بهذا الموسم فرض حال
1: 13
2: سنه تقريبا.
0: ما شاء الله. بس هو صغير شباب بعد يعني. كم اول بطوله اللي كان صاحب الجلاله حضرتها متى؟
2: في
0: 94.
2: يا سلام.
0: طيب.
1: احنا قلنا منتخب الناشئين، منتخب الشباب، منتخب الاولمبي، دول شاركوهم في مسابقات.
0: زيد
1: لان ما بيشتغلوش
0: عدد، زيد عدد المباريات.
1: ال- ال- ال- ال- الغريب ان هذه الافكار يا اخي سهله.
2: لا بعدين في شيء اخر يا اخي، يا اخي انت الان اليوم لما يجيك نادي يقول لك انا اجمد
1: النشاط،
2: خلاص
0: على كيفي،
2: خلاص يعني انت بس هو
0: جاب لا والدعم يوصله
2: صح وكذا، قال لك انا اجمد
1: الدعم يوصل له
2: النشاط،
0: حاله حال نادي شغال،
2: حاله حال كل الانديه
1: يعني نادي مجمد زي نادي السيب اللي عنده يجي مليون لاعب يلعبوا تمام. طب انت قول لي باي عقل، يلا
0: كيف يعني نفس الدعم
2: للنادي؟ يعني نفس الدعم يحصل
1: نادي مغلط؟
0: لا يعني لا اضرب لك مثال، انا بعطيك مثال، نادي الخابوره جمد ولعب صعد دوري، نزل من دوري جمد مره ثانيه،
2: مره ثانيه.
0: شو هذه الفوضى يا جماعه؟ هذه فوضى والله. كيف نحن نبني يعني اليوم حتى عدد الانديه
1: نادي ظفار نادي صلاله جمد هو كمان على ما اعتقد، بس انا كنت لسه جاي من الاجازه وكده يعني ما
0: والله صرنا كل يوم تجميد عادي يعني ما صار شيء يعني صرنا اول نشوف انه اوه نادي

0: يعني موضوع قصة الملعب اللي الساعة اللعب الساعة 4 ده، والله احنا بنقوله هنا من يمكن 13 سنة.
1: صحيح صحيح.
0: ما فيش قصة ان ان ان لاعب ناشئ ينتقل من نادي الى نادي بدون اذن النديه الاصلي اللي له حق التنشئة، قلنا 100 مرة هنا عادي برضك. ولا فاحنا امام موقف غريب، ان احنا يعني الجماعة اللي بيروحوا الاتحاد والله يعني من الساعة 8 للساعة 5 يعني بيفكروا في ايه؟ هذه حاجات بدائية يا جماعة. انا كرئيس نادي مثلا سين، انا دلوقتي جبت طلعت 20 ناشئ وراحوا ال 20 دول السنة الجاية راحوا النادي المنافس، يبقى انا كده باخد من النادي المنافس بتاع
1: طبعا.
0: طيب انا بعدها حاجة اقول مش هطلع ناشئين تاني، خلاص انا مش هطلع ناشئين
2: على فكرة خلاص.
1: ما في قانون يحميني،
0: ما في ما ايوه طبعا
2: على فكرة،
0: لكن دلوقتي لما يكون فيه قواعد تحقق تحمي حق النادي في التنشئة خلاص
1: طبعا.
0: لكن الموضوع يعني من سنة لسنة لسنة تبص تلاقي ايه مشي الموضوع يعني ايه
1: رحل.
0: بنفكر النهاردة الكلام على ايه؟ تقول لي بقى خطة وتقول لي الكلام، لا احنا بنفكر النهاردة الكلام على ايه. ومع كل الاحترام والتقدير، عايز ادخل في موضوع مهم جدا، مع كل الاحترام وكل التقدير للمدرب واللي قاله والكلام ده، ارجع اقول لك ده مش شغل المدرب، وانا عندي كلامي.
1: نعم.
0: انك تديني نص ساعة محاضرة في علم التطوير الكروي لسلطنة عمان، ده مش شغلك، ده شغل التطوير الفني وشغل المدير الفني للاتحاد. اللي انت بتقوله ده اللي اي حد في الشارع يعرفه، دي روشتة معممة على منطقة الشرق الأوسط بالكامل، مش على سلطات عمان بس، الاهتمام بالمراحل السنية. لو جيت مصر هقول لك نفس الوصفة، تطوير المسابقات المراحل السنية دي ماشية في مصر برضك، يعني وصفات طبية تمشي مع كل الدول.
1: نعم.
0: فبالتالي احنا كنا نتمنى ان المعسكر ان المؤتمر يكون محدد في وصفه ايه اللي احنا هنعمله استعدادا لكاس الخليج. القصص الكبيره اللي احنا قعدنا نحكي عليها دي
1: كلام فضفاض يعني، كلام
0: ده مش
1: عام.
0: ده مالناش دعوه بيه.
1: ايوه كلام ده عام، كلام معروف صار كم سنه نفس
0: الكلام. يجي فلان يقوله ويجي علان يا عم
1: طب كيروش نفسه قاله يعني.
0: ايوه كله يقوله
2: كله يقوله
0: يا سيدي هذا الكلام كله أيوة. هذا الكلام كله تعملوه بالحوار الفني داخل اروقه الاتحاد. لكن لما نقعد مؤتمر صحفي هذا مؤتمر معقد منعقد لكاس الخليج لسعاده كاس الخليج بس، يبقى هو ده الموضوع. ان المدرب يطلع خارج السكو ويحكي لنا حدوته المراحل السنيه ويحكي لنا حدوته الاكاديميات، يا عم ده مش شغل اكاديميه، ده مش شغل الاتحاد حتى، ده مشروع الوزاره ماشيه فيه بقالها سنتين ثلاثه اربعه تمام. امر يعني يختلط به الامور. وسبقكم رئيس الاتحاد في مره لما اتكلم عن خصخصه وعن يا عم ده مش شغلك، خصخصه والكلام ده شغل الوزاره شغل الدوله، ايه دخلك انت في الموضوع ده؟
1: كرئيس اتحاد مهمتك محدده يعني.
0: ايوه
1: لان امور المشاريع هذه
0: مشاريع الخصخصه والشراكه وهذا الموضوع محسوم برؤيه عمان
1: يعني التداخل يعني
0: التداخل واضح. فبالتالي اما المدير الفني يتكلم عن هذا الامر، يعني مدير فني لابد ان تكون عارف. وكان من المفترض وتمنيت ان حد من الصحفيين الزملاء الاعزاء اللي حاضرين يقول له احنا جايين عشان نسمع
1: موضوع محدد،
0: هتعمل ايه في كاس الخليج؟
1: ما تكلمنا فيه.
0: شغلك ايه في كاس الخليج؟ استعدادك ايه في كاس الخليج؟ تيجي تقول لي بقى حدوده الشهر الحسن والمراحل السنيه؟ لا هذا كلام مش عندنا، هذا كلام روح قوله في برنامج على التماس في التلفزيون.
1: حلو.
0: قوله هناك، والله عندنا مشكله مراحل السنية. قوله في برامج ويعملوا على وما فيش حاجه اسمها مدرب جاي للفريق الاول يكون هو خبير فني للاتحاد ما في الكلام ده.
2: هذا يعتمد اذا كان هو يعني ك ك كاسم
1: لحظه بساله حتى هذا الموضوع يعني اللي هو ذكرها نقطه. برانكو وين الحين؟ برانكو
0: مدير فني في امارات العرب الشقيقه.
1: ممتاز. من المدرب؟
0: دالج،
1: مدرب كرواتيا السابق صح. ففي مدرب
0: وفي مدير
2: وفي مدير فني
1: مدير فني
0: وفي
1: انت عمل يعني
0: في دائره فنيه
1: يعني حاول وفي دائره فنيه انت يعني لابد ان هذا فوضى الاختصاصات هذه اللي عايشينها ما تصير ما تستوي
0: يعني هو يعني هو هناك الكرواتي دالتش يقدر يطلع في مؤتمر صحفي يحكي لنا حدوده التطوير هناك؟
1: لا
0: يا حبيبي
1: مش شغله،
0: مش شغله
2: مدير فني هذا،
0: لا مش شغل. كل الكلام اللي قاله صح بس كلام ينسجم مع
1: غير موقعه
0: وينسجم مع 20 دوله في الشرق الاوسط ان

0: 20 دولة في الشرق الأوسط دولت اللي كلنا تبع الجامعة الدولية كلهم عندهم نفس الحالة، إن إحنا كلنا عايزين تطوير للقاعدة المراحل السنية، مسابقات المراحل السنية والأكاديميات.
1: انا اللي شفته
2: بس
1: من
2: بس في
1: هذا
2: دول يعني اشتغلت وبدت فعلا يعني تهتم
1: دخلت في
2: بهذه
1: الموضوع
2: هذه المجالات.
0: من
2: ليش يعني انت اليوم لما تجي مثلا عندك مثلا المغرب يعني عندها اكاديميه
0: الاكاديميه الكبيره دي في المغرب طلعت
2: في موسم
0: الاكاديميه الكبيره دي طلعت كم لاعب من وسط كاس العالم؟ طلعت 3 لاعبين، هذول ابناء المهاجرين يا استاذ يونس، خلينا نتكلم بصراحه، هذول ظروفهم سمحت ان هم
1: لا مش ثلاثة يا
0: أربعة
1: أخي.
0: ثلاثة
1: لا,
0: ما
1: لا, لا لا لا لا
2: بالعكس حتى في المراهم
1: لا لا لا, لا. نحن نتذكر لما كان في كاس
2: منتخب
1: كاس العالم الماضي
0: كاس العالم
2: دخلنا كان من خلال هذه الأكاديمية
1: بحثنا عن الأكاديمية وشفنا كثير من الأسماء اللي طلعتها وسوقتها يعني في الأكاديمية في أسماء طلعتها هي وبعدين سوقتها على طول في سن صغيرة سوقتها لأندية
0: وعلي هذه الأسماء ما تجوز 4 أسماء لا. اللي شايل المنتخب هم ابناء المغاربه اللي عاشوا في الخارج
2: يبقوا افضل منك في التكوين
1: اسمح لي وليد
2: افضل منك وحتى على فكره حتى في على مستوى الدول الاخرى نفس الشيء
1: نعم
2: ولكن انا حتى اشيد يعني سالم البلوشي حقيقه يعني جاب تشبيه
1: ايش يقول هذا وسمع العوق
2: نعم عارف وين العوق وعلى طول
1: مشكرة طبعا على مشاركته ومتابعته مشاركة حلوة في رسالة من أيضا أبو عبد الله مرة ثانية يقول غدا ديربي ظفار وين الترويج والتسويق للمباراة وإيش الهدايا المخصصة للجمهور
2: بعدنا على الديربي بعدنا نسميهن ديربي
1: ما أعرف انا ما اشوف عندنا ديربيات يعني الا يعني لان الانديه متجاوره يعني لكن لا اشوف جمهور
2: ما
1: لا اشوف
2: ما عندنا بصراحه يعني شيء اسمه ديربي الحين نعم في السابق بالفعل في انديه فعلا يعني كنت تنتظر هذه المباريات وتنتظر حتى يعني لها ايضا تحليل مسبق والاستعدادات وغير شيء. اليوم ما في خلاص لم تعد صراحة هذه المباريات هي نقدر نسميها ديربي
1: ترى سابقا كنا احنا يعني بعد ما نفوتها ظفار والنصر وصور والعروبة
2: في السابق هذه المباريات اللي هي الآن حتى لما خلينا نقول لما كنا نسميها ديربي كان كل المؤسسة الصحفية يكون هي بشكل مباشر في لقاءات وما هي الاستعداد حتى على الجانب الجمهور. اليوم المباراة حالة من حالي مباراة في الجولة
1: وحتى كمستوى حالها من حال ما اشوف ديربي يعني ليش نسميها ديربي سؤال للجميع يعني ليش نسميها ديربي حتى الجمهور كنا على الاقل الجمهور كان يحضر يملى الملعب يعني الحين ما في فيعني ايش نسوي يعني لازم ايش نسوي البعض يحاول يجمل الواقع ويجتهد لكن هذا الواقع يعني عادل في رسالة أيضا يقول مرحبا بكم مبادرة جيدة من شركة جندال تخيل 132 ألف تتحول إلى دوري مراحل سنية في مسابقة 8 أشهر وتكون في المجمعات الرياضية يعني مع نقل تلفزيوني من هنا بيبدأ نقطة الانطلاق لدوري تصاعدي قوي والجمهور سيحضر تلقائيا بمواكبة هؤلاء اللاعبين خلال 5 سنوات
2: يعني إذن هو قصده لو حتحولت هذه 132
1: أيوة يعني أنا بعدنا أقول لك أنت ما فهمت منها إلا أن أفضل لاعب وأفضل هذا لكن أنت تقول لي مخصصنا للجمهور
2: أفضل لاعب 250 وذلك 500 ريال
1: ما علي حلو يا الله ما علي لكن وين للجمهور اللي تقول أنت تبغى تجذب جمهور ما في شيء واضح 132 والكلام عام يا أخي ما اليوم زمن أنك تحدد وتفصل يا أخي ما زمن أنك تحط عنوان عام وعريض وفضفاض وتقول لي شو اسمه
2: والله كان في جات فترة من الفترات كان في بعض الروابط الجماهير للأندية لما يكون أيضا في
1: مجلس جماهير
2: وكل شيء خاصة دائما هذه على سبيل المثال المباراة اليوم في مجمع صحار هي أيضا تعتبر ملعب صحار جماهير صحم هي الحاضرة وأيضا تنافس الكبير يكون في هناك أيضا نوع من مثل تبادل الدروع ما بين روابط الجماهير نفسهم
1: يعني كانوا حتى هم دخلوا في التنظيم دخلوا في التنظيم والامور هذه وكانوا فاعلين في الامور هذه
2: جدا يعني. كانت
0: انا اتمنى يعملوا جائزه الافضل مجمع رياضي في نهايه الموسم
1: اداره مجمع رياضي
0: ايوه شيء مهم
1: لانه في مجمعات صراحه واضح عليها الاهمال يعني،
0: وفي مجمعات كويس،
1: وفي مجمعات صراحة. وفي مجمعات نشطه
0: اي طبعا
1: نشطه يعني
0: طبعا يعني في مجمعات زي ما انت بتقول المفروض انها تكافئ
2: صحيح،
0: وفي مجمعات
2: على فكره في بعض المجمعات حقيقه يعني كان يعتمد في في في هذا المجمع على الاداره الموجوده في هذا المجمع، وما ان يتغير مثلا من هو على راس تلك الاداره يا اخي كل شيء يعني غريب، يعني ليش انت ما تكمل العمل اللي تم في هذا المجمع؟ لما يتم هذا يعني نوع من الاهمال في هذه الامور.
1: يسلم عليهم زميل سلطان المعمري
0: والنعم
1: ويقول منورين
0: الله وجودك.
2: يسلم الاخ سلطان.
1: يقول المستمع الكريم ايضا اتحاد الكره مثلا لو اطلق تطبيق لحجز التذاكر لمباريات تكون مجانا للدوري على اثرها يكون هناك جوائز فوريه لتحفيز الحضور اسبوعيا، وكذلك ثقافه الجمهور بالحجز بالتطبيق والحضور.
0: لو التطبيق عايز باركود في المجمعات ومفيش باركود في المجمعات
1: في مشكله الان،
0: بس ممكن ان احنا ننطلق من فكره المستمع الكريم من ايه، ان التطبيق ده يكون شامل كل ما يخص دوري جندال.
1: نعم،
0: الأخبار والنتائج والجداول والدعاية والإعلانات كل شيء
1: صحيح.
0: فبالتالي يجيب فلوسه يجيب تشغيله،
1: وهذا شيء ضروري لازم نفكر أنك كيف تدخل فلوس.
0: احنا طلبنا بالفكرة دي للمنتخب بقالنا 20 سنة
1: صح.
0: تمام، وقلنا لما جماهيرنا بتروح في الخارج مش عارفة فين تروح، عمل لهم في البطولات اللي ساجل بطولة جدة دي خط ساخن، وعمل لهم تطبيق زي ده ونزل لهم، وخلي شركات السياحة تشارك، شركات الطيران تشارك، كل شيء انت في التطبيق ده فيه كل حاجة، وحتى ضع خط ساخن لتقديم العون والمساعدة لأي حد من الجمهور تتعثر به الحال.
1: مهم جدا.
0: ولكن احنا بنروح في كل مسابقة زي
1: ما
0: دون تجديد برغم
1: انك ما تجتهد،
0: بالرغم
1: الحلول السهلة،
0: بالرغم ان هذا التطبيق الوزارة تعمله في 5 دول ومهندسين في وزارة الاتصالات تعمل لك احسن تطبيق ببلاش، احسن تطبيق
1: حلو
0: وتقدر تعمله في وقت قياسي وحيسوق نفسه وحيجيب قيمة تشغيله،
1: حيصير براند بعد
0: طبعا. ولكن احنا رايحين جد،
1: لازم افكار
0: تسمعت يعني. عن شيء ينم على ان احنا رايحين بطولة الخليج في جدة
1: لحد الان لا.
2: هو المدرب قال في
1: قال ايوه انه حيروح يعني وحيروح معسكر هناك ومش حيلعب مباريات، وهدفه انه تحقيق نتائج جيدة.
0: وشيء مهم عايز اقوله، لا يجب ابدا ابدا من اي من كان انه يقول ان بطولة الخليج وبطولة اسيا استعدادا لكاس العالم.
1: والله مر علي ذا
0: الكلام، هذا الامر لا يجب انه يخرج ولا يتقال من في وسيلة اعلام بتاتا.
1: كيف قالوا ان كاس الخليج مغسلة المدربين وما اعرف ايه؟
0: رجل انا عارف مدرب اتشال في ماتش،
1: في ماتش ايوه
0: احنا كنا حاضرين هناك
1: صح
0: تمام. لكن لما تيجي تقول عشان تخدم مدرب ولا تخدم اتحاد وتلف،
1: وليه تخدم اتحاد
0: وتلف في هذا الكلام وتخدر الجمهور وتخدر المستمعين وتقول لهم
1: والله انا سمعت هالكلام واستغربت يعني
0: كلام
1: هذا الكلام والله ذكرتني
0: هذا الكلام بصراحه خارج عن السياق
1: هذا
0: كلام خارج عن السياق. ومثل هذه الاصوات هي السبب في ان المدربين اللي بيجوا معلش في الكم مفكرين ان يعني اي شيء نعمله اي شيء يعمله بهو كده عامل كل حاجه لا، ها امر مرفوض. تريح كاس الخليج احنا صاعدين اكتر منتخب للنهائيات
1: يا رجل،
0: واخدين لقبين في كل المسابقات الاخيره كنا نقطه القوه.
1: الجمهور كل الخليجي يعني مش العماني فقط لما يخسر في بطوله كاس الخليج يتحصله زعلان وينتقد مدرب وينتقد اتحاد، ويجيك صحفي او محلل ويقول لك يا اخي كاس الخليج مجرد لا قول لي مثلا لا والله انا تهمني او اقل اهميه او ما شاء، لكن لا تقول لي مجرد اعداد، انا اليوم ما رايح اخسر عشان تقول اعداد ما ممكن
2: بالذات
1: انك كاس تقول الخليج. للجمهور انه والله هذه بطوله اعداديه لكاس اسين، زين ليش كاس اسين انت رايح مفكر انك تاخذ لقبها مثلا يعني؟ عفوا يعني على الكلمة اسمح لي، انت رايح كاس اسيا عشان تنافس على اللقب، حاط في اهدافك مثلا عشان تقول لي والله بطولة كاس الخليج اعداد لكاس اسيا؟ لا اسمح لي
0: يكفي،
1: لازم اروح انافس
0: طبعا،
1: لا تقول لي اعداد هذا غير مسموح،
0: ولو ما نافست
1: ولا تقول لي بطولة الخليج والله لا بطولة الخليج اريدها
0: طبعا.
1: انا اريدها بطولة الخليج بس لا يعني ما تحتفل حفلة كبيرة وتسوينها رياضة بس اريدها يعني.
2: هي بس انت لا تخلي
1: ولا تخليها تقول لي
2: لا تخلي بس انت يعني لا ما لا بس لا تخلي
1: اذا بتقول لاعداديه
2: لا طيب مو اعداديه
1: لا اذا تقول لاعداديه حل كاس اسيا روح كاس اسيا حاط هدفك انك تنافس على البطوله او احنا ما عندنا هذا الهدف للان صح ولا لا
2: ابدا

0: وبعدين انت من قال ان كاس الخليج هي مقرر في مرحله الاعداد؟
1: انا سمعتها والله في واحد
0: اكثر
1: من البرامج.
0: اكثر بطوله يتم فيها المنافسه وبقوه، وانا اعتبر ايضا بشراسه على مستوى حتى من من يعني الاسماء كبيره جدا هي كاس الخليج. يمكن ما يشوف حتى مال كاس اسيا بقدر ما يتابع الكاس.
2: والله ما تعبنا
1: حقوق بث، حتى حقوق البث ما له يا رجال اعلى من البطولات الثانيه يعني.
2: ما تعبنا غير مثل هذه المجاملات.
1: هذه بدايه الاخفاق.
2: هذه مجامله مبيته تمام لانقاذ يعني. مش عايز اتكلم بس هذا كلام.
1: اقول لك شيء، المصلحه العامه شيء، وانك تجامل لاسباب في بالك نفسك. انت في نفسك انت
2: طبعا.
1: شيء ثاني، انت اذا تريد تجامل مجلس اداره اتحاد او ما شابه مش على حساب المصلحه العامه. بامكانك تروح وتجامله هناك عندهم، ومع انه هو ما يمكن ما طلب منك انك تجامله يعني، احنا عشان ما نقول ايضا الاخرين، ولكن انت ايضا لابد انك يا اخي لا تجامل على حساب المصلحه العامه. هذه مصلحه عامه، انت اليوم لما جيت في برنامج لازم تتكلم بالواقع الحقيقي وبالما يعني ايش ما يمليه عليك ضميرك في انك تشوفه صواب يعني. لا تجامل لحد اشخاص على حساب منتخب او حساب جمهور وتقول لي انا رايح والله بطوله اعداديه. ليش نحن عندنا بطوله غيرها كاس الخليج ننافس عليها عشان تقول لي اعداديه؟ لحد الان نحن ما ننافس عليها. واذا تقول لي انها هي بطوله اعداديه لكاس اسيا، فانت اعلن اليوم ان انا من ضمن اهدافي ان اكون منافس على كاس اسيا. ديك ساعة أنا بعذرك أقول لك طيب روح كاس الخليج إعداد عشان أشوف بعدين كيف وضعك.
0: ما بس إعداد،
1: هذه كاس آسيا في شهر واحد.
0: روح كاس الخليج، جيب اللقب وقول إن أنا أحرز كاس الخليج، وأيضا هي هذه راح أيضا خلينا نكون أبرز المنافسين في كاس آسيا
1: مثلا. أنت يعني كاس آسيا أنت لين الحين يوم زادوا عدد المنتخبات بس وصل دور ثاني، نحن ما وصلنا حتى دور ثاني، ليش تقول أنت بطولة إعدادية لكاس آسيا يا أخي؟ ايش هذا الكلام يعني؟ وليش انك انت مثلا تريد انك والله يعني تدخل فكره في راس الجمهور انه والله نحن هذه بطوله اعداديه وما شاء الله. يا اخي الجمهور ما فرح ببطوله الا بكاس اسيا، عدا عن طبعا بطولات الناشئين، عفوا كاس الخليج، عدا عن البطولات طبعا اللي حققها الناشئين مثلا في المراحل. لكن نحن ما يا اخي ما منافسين في كاس اسيا نحن، ولا سمعنا في يوم من الأيام أن نحن داخلين كمنافسين، ولا أصلا حتى يعني لما نروح وصعدنا الدور الثاني لما زادوا عدد المنتخبات سوينا زفة أن نحن والله صعدنا الدور الثاني لأول مرة في التاريخ. ما قلنا حتى أنه والله ترى زادوا عدد المنتخبات ولذلك احنا صعدنا، وكان من المحتم علينا أن نصعد للدور الثاني، لأن في الدور المجموعات عفوا يا أخي المنتخبات تعرف أنت مستواها، هي ترى في النهاية قارة آسيا يعني. فهذه لما أقول لك تسمي الأمور بمسمياتها بداية الطريق لمعالجة مشاكلك. أما إذا بتظل أنت تقول لي والله يعني تجافي الواقع، فهذا ما بيوصلك لمكان. وليش يعني؟ إيش اللي يدفعك لهذا الأمر يا أخي؟
2: ليش تتبرع بهذه المكافأة؟ هاي والله بجد. ليش تتبرع بهذه؟
1: تتبرع
2: أيوة. حقيقي والله ما حد طلب منك،
1: ما حد طلب منك، لا اتحاد جاي يقول لك يا أخي جاملني عشان أسباب معينة مثلاً، ولا أي حد يا أخي.
2: أخيراً أحسن.
1: يعني يقول إذا كاس الخليج بطولة إعدادية، إحنا إيش اللي بناخذ؟ إيش اللي ننافس عليه؟ إيش اللي نجيبه لهالبلد؟
2: أخيراً في هذا الموضوع. لو البطولة ما مهمة، قيمة الدعم الأخير اللي وصل من الحكومة للاتحاد يؤكد بأنها مهمة. وأنا عارف الرقم.
1: دعم إضافي؟
2: طبعا دعم إضافي. يؤكد على أهمية هذه البطولة، ويؤكد على أنها بطولة مهمة. تمام؟ والرقم أنا عارفه بس ما بعلنه، هو رقم كبير.
1: أنا لما أقول لك بطولة حقوق بثها التلفزيوني 3 مليون دولار لكل قناة.
2: وشوف بقول لك اندعم المنتخب قد إيه يعني من شهرين.
1: يعني لو 10 قنوات.
2: شوف المنتخب اندعم قد إيه من الحكومة من شهرين برقم قد إيه. بس هذه الأمور الإيجابية
1: ما
2: إحنا ما نقولها. لكن يجي واحد يقول لي والله هذا بطولة إعدادية.
1: تفضل.
2: لكن الشيء الإيجابي اللي إحنا بنعمله ما نقوله. والله. طب ليش ما تقوله؟
0: والله اللي يصير في كاس الخليج عمر ما يصير في اي بطوله اخرى.
2: الرقم ليش ما تقول
0: من التجهيزات والاعداد للبطوله على المستوى، ما اتكلم انا فقط كفريق، اتكلم ايضا حتى على الجوانب المحيطه بالبطوله.
1: لا بس انا اللي اشوفه حتى اليوم زين، حتى في كل القنوات الخليجيه طالب منتخباتها انها تنافس على البطوله
0: طبعا،
1: الا نحن نقول لك لا هذه بطوله، مع انهم هم بعضهم ينافس على كاس اسيا، إلا نحن نجي نقولك والله إعدادية يا أخي نحن رأس مالنا هذه الحين اللي ننافس عليها بعد يدخلنا إعدادية ليش خلنا ننافس فيها أنا يعني أنا أقولك أريد منتخبي يأخذها البطولة ليش ما يأخذها خلي الناس تفرح خلي الجمهور يفرح يا أخي ما عنده يفرح فيها إلا هالبطولة الآن نحن حتى في السنوات الأخيرة حتى كنا منافسين على المراحل السنية الآن ما صرنا ننافس يعني فاهمين أنت فأرجوك يعني معلش احنا نريدها ونريد نكون منافسين وكاس اسيا نريد نكون منافسين انه يعني انا ما اقول لك انك تنافس على كاس البطوله عشان اكون بعد واقعي يعني لكن اريدك تكون منافس على انك تحقق افضل مما حققت يعني سابقا ولا تقول لي انه الوصول للدور الثاني في بطوله مثل كاس اسيا في وضعها الحالي يعتبر شيء يعني ممتاز يعني انه شيء كبير يعني لانه هم يعني لما زاد عدد المنتخبات كل ما يزيد عدد المنتخبات تسهل البطوله اكثر يعني وايضا لابد ايضا يكون في اعتبارك هدف الوصول لكاس العالم اليوم كاس العالم مش بالصعوبه السابقه ترى صارت اسهل بكثير يعني انك توصلها فلا تخليها انه شيء صعب ومستحيل وكذا يعني لا وصل انا انا اقول لك ولا تقول لي ما بروح اروح ما مشكله
2: اللي بيخلي الشيء صعب وبيدخل في نفوس اللاعبين ان المنافس يمتلك اسلحه خرافيه مثل هذه الاراء الانهزاميه اللي مقاصدها مجاملة
1: مهملة
2: يأسفني أقول لك مقاصدها مجاملة أو تبرع بالمجاملة
1: تبرع
2: هو أو تبرع بالمجاملة
1: صراحة كنت تبرع
2: هو تبرع بالمجاملة فأرجوك
1: أنا أكيد يعني الاتحاد ما يقول لي جاملني يعني
2: لا لا يجامل في إيش الاتحاد مطالب باللقب
1: فترة أذان المغرب ثم

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: جدول أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية. رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية. متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: نجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في بطاقة بيضاء، هذه تحيات المخرج المنتصر بالله العامري ومحدثكم حسين بن راشد العميري والزملاء وليد الخفيف ويونس المعشري. ورسائلكم على 724-42-009 بناخذها لأنه في مجموعة من الرسائل يمكن تأخرنا فيها، منكم المعذرة. أم ناصر الهادي تقول مساء الخير حسين وضيوفك وطاقم البرنامج، أسعد الله مساءكم بكل خير وعودا حميدا لبرنامج بطاقة بيضاء ومساءكم سعيد. مشكورة يا أم ناصر، شكرا على المتابعة ومساءك إن شاء الله خير وسعادة. في رسالة من محمد السناني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للجميع، بالنسبة لجوائز الجماهير الموضوع ما يحتاج نادي أو جهة معينة ويمكن تطبيقه بشكل بسيط في كل مباراة من مباريات الدوري، تخصيص 1000 ريال لكل مباراة كجوائز للجماهير بحيث يتم توزيعها على 20 مشجع، قيمة الجائزة لكل مشجع 50 ريال، بعد نهاية الشوط الأول يتم اختيار 10 مشجعين ويحصل كل واحد منهم على 50 ريال، وبعد نهاية الشوط الثاني كذلك بنفس الطريقة. يعني بهذه الطريقة يكون هناك تفاعل وحماس أكبر من الجماهير طوال المباراة ويكون حضور المباريات أكثر جذبا وتشويقا، والفكرة بسيطة وتكلفتها معقولة مقارنة بالفائدة التي يمكن تحققها في زيادة الحضور الجماهيري والتفاعل مع مباريات الدوري. شكرا لك يا محمد، وهذا كنا اللي نتكلم عنه لأنه لابد أن يكون في تفصيل، يعني ما تقول لي 232 عشان الجمهور وبعدين ما أشوف فيها تفصيل شيء للجمهور، يعني مع كل الاحترام والتقدير لكل المبادرات ولكن مجرد ملاحظة. رسالة من الأخ بدر يقول تحية طيبة من الفجيرة، حياك الله يا أخوي بدر، تحياتنا لك ولكل مستمعينا في دولة الإمارات. في رسالة من سيف بن عبد الله يقول السلام عليكم كباتن، حبيت أمس عليكم، كيف حالكم وإيش أخباركم؟ عودا حميدا بإذن الله تعالى، ما عندي كلام أقوله، حبيت أسلم وأشارك في هذا البرنامج الطيب.
1: الله يسلمك،
0: تحياتي لكم.
1: يا مرحبا،
0: مشكور يا سيف، شكرا على متابعتك والمستمعين الكرام ويزاك الله خير، سواء كنت مستمع ولا مشارك البرنامج، برنامجكم وما يحلى بدون رسائلكم أكيد. عماد الشماخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودة حميدة يا كباتن ويا مخرج، حياك الله يا عماد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظك إن شاء الله. يقول منور الأستاذ الكابتن وليد.
1: الله يخليك أستاذي، نورك والله، الله يطول عمرك.
0: بس يعني أنت اللي منور، نحن يعني نحن مبندين،
1: أنت النور نفسه، أنت ويونس
0: نحن بدون ليتات يعني
1: أنت النور نفسه أنت وأستاذ
2: بس بس هو الفول تقوى.
0: أيوة يعني ما شاء الله أنا شفتك منور من بعيد يعني
1: وجودة بس صحيح.
0: فيقول نرى المدربين أو ترى المدربين قضية مزمنة لدينا في كل موسم رياضي، دائما إقالتهم في أول 3 مباريات بدون إعطاء فرصة، ما وجهة نظركم في هذه القضية؟ طبعا تكلمنا عنها ولكن لا بأس أن يعني نقول أنه هو تكلموا الأخوان عن موضوع كيفية اختيار المدربين، هل في معايير معينة وهل في مثلا شروط معينة للأندية، هل في إدارة فنية في الأندية تختار هذه المدربين، كيف يتم يعني مثلا بصراحة من غير المعقول ان احنا نشوف تجيب مدرب يعني مثلا 3 أسابيع ولا شهر كم شنطة يمكن بعد ما فتحها يعني وعاد انت شليته، يعني ما يصير. فهذا اللي صار، هل عندكم إضافة اخواننا مع رسالة عماد ذكرنا فيها
1: صح.
0: في رسالة مسليم لكومي يقول مساء الخير للجميع، عودة حميدة للبرنامج للموسم الجديد، حياك الله يا سليم. يقول اولا بداية الموسم الجديد من دوري جندال المتواضع، يقول على الرغم من المحاولات الخجولة لجذب الجماهير بطريقة تقليدية من خلال توفير ما يسمى بجوائز مالية ما يقارب يقول 132,000 ريال والذي يعتبر في بعض الدول راتب الأسبوع للاعب أجنبي، جمهورنا من الآخر ليس له انتماء حقيقي للأندية، مجرد اهتمامه بالفرق الشعبية والحواري فقط. يقول ناهيك عن المنشآت الرياضية بعضها وضعها مزري ومستوى المستوى الفني والأندية العمانية فقيرة ماليا وإداريا من جميع النواحي، نأتي إلى يعني يقول مشاكل مباريات الدوري أو كأس حضرة صاحب الجلالة مملة لدرجة كبيرة، يعتبر اللاعبين العمانيين الأكثر مشاركة في المسابقات الرسمية لاتحاد الكرة وكذلك جهات عملهم العسكرية، وأيضا المشاركة مع المنتخبات العسكرية بدون أي توقف راحة اللي يفترض يخضع اللاعب فيه لفترة راحة. سلم لي على كرة العمان القدم العمانية كما يقول سليم، بعدين نريد نتأهل كأس عالم، أي تطويل لكرة القدم العمانية؟ القرار بيد الحكومة فقط وليس اتحاد الكرة. تفضل. هو فعلا ما توقفوا فعلا،
3: هو فعلا ما استمروا يعني، لان بالفعل يعني حتى كان في بعض اتوقع كانت المباراه النهائيه وش كان في محافظه ظفار كانت اقيمت يعني، فهم كانوا شبه مستمرين مباشره
0: نفس اللاعبين ترى
3: نفس اللاعبين.
0: يقول بخصوص المعسكر المنتخب والكلام لسليم ايضا، معسكر المنتخب الوطني الاول الاخير مجرد رفع لمعدل اللياقه البدنيه، للعلم لا يوجد منتخب في العالم جمع في شهر اغسطس الا نحن، في فالطبيعي جدا يقول تجد منتخب يلعب معك خارج ايام الفيفا الدوليه وايام الفيفا القادمه خلال شهر سبتمبر واكتوبر الجاري، اقرب مباريات وديه هي كاس الخليج اللي حسب المؤشرات تشير الى ان ستكون عندنا فيها نتائج سلبيه، ونتمنى عكس ذلك كما يقول. اذا استمر هذا الوضع منذ سنوات لن نستطيع مجارات منتخبات اسيويه ابرزها اليابان وغيرها كما ذكرت سابقا، وعديد المرات الرياضه العمانيه خاصه كره القدم تسير الى نفق مظلم بدون رؤيه واضحه. الدليل منتخبات الوطنيه للمراحل السنيه نتائج سلبيه متوقعه، بالتحديد منتخب الشباب يقول شبه محسومه تاهل السعوديه وقطر، اذا علمنا ان صاحب المركز الاخير في المجموعات سوف يحذف، على الرغم من انه المؤشرات والفرص ممكنه
4: بس احنا فزنا على هونغ كونغ خلاص.
0: بس كيف تصعد قطر واحنا فايزين عليها؟
4: ايوه لو احنا فزنا على هونغ كونغ خلاص،
0: هو يقول لك المركز الاخير تحذف نتائجه.
4: ايوه لان
0: هو دائما الاتحاد الاسيوي دائما في منتخب سحب
4: وقف صالحنا
0: ايوه،
4: فاحنا نفوز ونخلص نفسنا
0: افضل ثواني يعني.
3: أيوه. عندك سبعة افضل ثواني ترى يا سعد.
0: ايوه يعني سبعة. شوف يعني احنا فائزين على قطر يعني الاولويه لنا
4: طبعا،
0: كيف اذا سعودي
3: فزنا على قطر، تلعب قطر مع السعوديه مباراه بكره
0: ايوه،
3: ونحن نلعب مع هونغ كونغ، انت تفوز صار عندك ست نقاط، اذا خسرت او تعادلت قطر مع
0: طلعت
3: مع السعوديه
0: لانه اذا حذفت يعني اذا حذفت نتائجها وايضا حتى لو ما حذفت نتائجها
4: مواجهه مباشره ليك
0: المواجهة المباشرة. كيف بيكون لو قطر فاز على السعودية كيف بتكون المواجهة المباشرة؟
4: هنحسب بقى
0: ما لك وما عليك.
4: ولكن عموما حسين المنتخب ده فيه عناصر ممتازة
0: والله، أنا أشوف وجهة نظر وأتمنى أن ما أزعل حد بهذا الكلام، اللي يسويه منتخب الشباب مع صحيح أنه خاض مباريات ودية لكنه شيء حلو. نحن قبل شوي كنا نتكلم عن مسابقاتنا في المراحل السنية مسابقات مهملة يعني بمعنى الكلمة مهملة يعني ما فيها أي اهتمام، يقولك لاعب عمره أقل من 17 يلعب لك في الشمس الساعة 4 العصر يعني في الصيف مثل ما يقولوا يعني في نص النهار.
4: احنا ليه خسرنا من السعودية؟ الشوط الأول لاعبين كويس جدا كنا متفيدين، اللياقة البدنية انخفضت بعد ما اللياقة البدنية انخفضت مستوى التركيز قل، بقت في أخطاء، افتقدنا للتركيز في النواحي الدفاعيه فاستقبلنا.
0: انا اقول يعني
3: المباراة
0: لا تنسى لحظه شويه في السعوديه وقطر في اهتمام كبير بهذه المراحل حقيقه يعني.
4: بس بصراحه اللي انا شفته من السعوديه ومن قطر منتخبات متواضعه للغايه عطفا على ما يسخر لهم.
0: بس انا ارجع واقول لك
3: بالذات المنتخب السعودي ترى في اكثر اهتمام بالمراحل السنيه، اكثر اهتمام من
0: ابطال كاس اسيا للناشئين وهم منافسين،
4: بس منتخب ما كان في فارق بيننا وبين
3: الشوط الاول
0: الحال دائما
4: بالشوط الاول كان افضل لنا.
0: ايش رايك انت منتخبي انا للناشئين هازم منتخب مصر في البطوله الماضيه في كاس الخليج وفيها حمزه عبد الكريم اظن كان
4: ايوه،
0: انا فايز عليك يا اخي، منتخب من كبار القاره الافريقيه، انا عندي لاعب لكن ما عندي الاعداد الجيد، عندي الخامه بس ما عندي لما يعني انت المشكله ان انا اقول كفو عليهم لعيبتنا لمنتخب الشباب اللي يسووه، ما عندهم دوري ولا عندهم مسابقه ولا عندهم شيء. ايش انت تتكلم عن مسابقه عمرها شهر ولا شهرين؟
4: تخيل دول بيلعبوا في دوري الدرجه الثانيه
0: حلو
4: منتظم
0: حلو
4: منتظم
0: ما حد يخدم
4: معاهم مدربهم،
0: انا اقول لك تبقى رقم ثابت في كاس اسيا
4: ومعاهم مدربهم كل اسبوع حتى التدريبيه ومنتظمين ذهاب اياب وماتشات
0: صحيح
4: هتتبدل الاحوال.
0: أنا بالنسبه لي كل واحد يبغى يفوز كلنا نبغى نفوز، بس اللي اشوفه منتخب الشباب اللي يسويه يرضيني راضي عنه يعني انا اعوذ بالله يعني والله بس عادي
4: ممتاز احنا في اخر دقيقه
0: لكن يعني انا اقصد انه والله الاداء اللي يسويه مرضي قياسا قياسا بالواقع الصعب لمسابقات المراحل السنيه
4: في اخر دقيقه فرصه كانت هتجيب التعادل
0: كانت هتجي
3: نعم
0: ضيعناها اللي
4: هي اللي بالهدر فبالتالي كان هذا مراقب.
0: بس والله محمد انا بعد هدف المنتخب السعودي الاول والله يعني شاك فيه، ما احس هدف يعني لانه هو اللاعب استند على لاعبنا يعني في الكوره بس يلا معليش ما فيها فار
3: هدف عكسي
0: يلا ما عليه، بس انا اشوف انه صراحه اللي يسوي شيء زين يعني،
1: طبعا
0: معليش يعني
3: هو حتى يعني حتى شوف مقارنه بين المباراه الاولى امام قطر المباراه الثانيه، شوف المباراه الاولى امام قطر نحن ما قدمنا في الشوط الاول، بس تغير مستوانا وقدمنا المستوى الافضل لنا كان في الشوط الثاني. في مباراه امام السعوديه لا بدينا نحن،
0: هو المشكله اللي ذكرها وليد الجانب البدني عندك
3: فعلا هو، وهذا وهذا اللي صار علينا في الشوط الثاني.
0: عندي حد من زملائي يوم مباراه قطر كنت اقول الخوف ان نحن نحط كل اللي عندنا بدنيا في هذه المباراه
3: في في في
0: وبعدين يجي المباراه الثانيه يبدا التاثير يعني، وهو صار في الشوط الثاني يعني اللاعب اللي كان على اليسار نسيت اسمه والله اللي هو رقم 13 واضح عليه انه خلاص منهار بدنيا اللاعب في الدقائق الاخيره اللي كنا احنا ممكن نسجل فيها يعني. ولكن انا اقول بشكل عام قياسا بالهذا اللي
4: الوضع
0: يعني نشوف والله يعني صراحة يعني اللي سووا شيء جيد صحيح نحن نبغى نصعد ونبغى نلعب، لكن أنت أيضا لابد
4: بنفوز على هونغ كونغ إن شاء الله ونصعد
0: إن شاء الله، بس حيحذفوا نتائجها كمان.
4: لا لا لا هونغ كونغ ولاش علاقة
0: الأخير المجموعة لا يقول
4: ما يحذف، إحنا نبقى كده عندنا كم نقطة، عندنا 6 نقاط
0: ما لو حذفوها هيطلع ذاك 3 نقاط يعني.
4: طيب إحنا لو المواجهة المباشرة بيننا وبين قطر لصالح
0: نحن فائزين.
4: طيب
0: طيب يقول
4: إلا إن بقى قانون جديد ينزل من السماء أنا ما أدري، لأن نزل الاتحاد الآسيوي أنا ما أعرفه،
0: ما أعرفه
4: ممكن يقول لك أنا صعد أحسن ثالث ولا شيء
3: ولا ما هي ما في
0: يعني ما توصل لهذا
4: البلد لا لا يوصل
3: هو كل شيء جاهز لكن بعد الطريق
0: يعني خلينا شوي اللي عجبنا في الاتحاد الآسيوي قال نحن والله ضد إنفانتينو، بعد شوية طلع الاتحادات الثانية يقول لك لا نحن مع إنفانتينو. يا أخي من قال لك أنت تتصرح؟ والله يا أخي الاتحاد الآسيوي حكاية.
4: بس إحنا كان يوم وقفنا من هالموضوع
0: احنا ما نعرف والله ماشي معلن،
4: احنا ما اعلننا شيء،
0: ما اعلننا لا مع ولا ضد. يلا ما عليك
4: يعني انت كده يعني
0: في النص،
4: ما هو ما انت ما كسبتش حد
0: ما
4: مشكلة. لا كسبت ده ولا كسبت الطرف الثاني
0: ما مشكلة يلا،
4: فبالتالي عدى عليك الموضوع بدون مكاسب،
0: هم كاسبين بدون ما يحتاج يعني. نحن كنا في الملحق مظلومين ونحن مستقبلين الاتحاد الاسيوي استقبال بالورود
4: طبعا
0: والسجاد الاحمر أليس كذلك؟
4: ورد عليك
0: خلينا نتكلم زيادة يا أخي من فضلك يعني، نحن طالعين فينا مرارة من الملحق تأهل لكأس العالم، فينا مرارة يعني تعرف إيش إنك أنت تقول خلاص ما أريد أشوف كرة قدم، تعرف أنت توصل لهالمرحلة؟ وياكل رئيس الاتحاد الآسيوي في الوقت اللي رفضت فيه بعض الاتحادات في المنطقة استقباله في تلك الفترة ونحن ماخذينه بالحب، معليش اسمح لي يعني موقفك لابد انه يكون موقف شجاع لا تجامل. هل في اغنية اظن لا تجامل؟ لا
3: لا
0: لاني سمعتها ما تخلينا معلش انت بتقول لي الحين موقف وما موقف، انت يوم حدها ويوم حزتها ما اخذت موقف، يوم كان في الناس اخذت موقف قوي انت ما اخذت موقف، الحين معلش يعني. وبعدين الاتحاد المصري عجبني يا اخي يقول لك ان احنا مع انفانتينو وحاشرين يوم كان خسرانين من الارجنتين. طب هروح للرسائل
4: من
0: انا شفته
4: الجمهور
0: لا
4: الجمهور اللي هجم، اما الاتحاد
0: الاتحاد
4: الاتحاد مع انفانتينو
0: احنا ما ندخل في شؤون الغير.
4: انت عندك عندك رئيس الاتحاد عضو دائم في الفيفا بقى له 20 سنه
0: فلازم
4: لابد
0: ذكرنا بنقطة مهمة. سليم الكيوم يقول اعتقد خبر اعتزال حكمنا المتألق احمد الكاف التحكيم مفاجئ على الرغم من وجوده مع بداية الموسم في الجولة الماضية، من وجهة نظري قد يكون تأثير نفسي بعد استبعاده من كأس العالم الأخيرة، شخصيا اعتبره من أكثر الأشخاص اللي كما يقول لم ينصف أو لم ينصفه أحد سواء الاتحاد المحلي أو الآسيوي، أتمنى الاستفادة من خبرات التحكيمية كمحاضر دولي أو منصب رسمي في لجان اتحاد الكرة. جميل طبعا وهذه النقاط ها انت يعني شوف لما تريد مكاسبك تركز على مكاسبك من كل النواحي. احمد الكاف اللي هو كان واحد نحن نقولها بدون المجاملة ولا انا حتى يعني انا نعم صحيح ابن بلدي وكل شيء، ولكن يعني ما اني يعني مثلا انا يعني مثلا احمد الكاف من الاخوان اللي اعزهم واحترمهم مش يعني مثلا، ولكن اقول لك من افضل مش من باب العاطفة لانه ابن بلدي وهذا اقول هذا الكلام
4: ولا
0: لكن من كواقع
4: طبعا
0: من افضل الحكام على مستوى القاره الاسيويه. وبقول لك ليش لما يجيك حكم محكم لك نهائي دوري ابطال اسيا
4: كم مره
0: كم مرتين تقريبا وهم حكمل لك اقوى المباريات اعتقد مرتين او ثلاث مرات
3: في ايران. في ايران كانت
0: حكمل لك اقوى مباراه في توقيت حساس
3: ايران وكوريا كانت
0: ايران وكوريا اقوى مباراه في تصفيات كاس العالم بدون فار بدون فار اوكلوها لاحمد الكاف كلنا نتذكرها كانت لذيك الفتره يعني انزين ولما توكل له أكثر المباريات حساسية على مستوى القارة الآسيوية في تواقيت صعبة جدا
3: في كأس العالم للشباب أعتقد
0: في كأس العالم للشباب طبعا هو حكم نهائي
3: نعم
0: نعم فلكن أنا أقول لك يعني أنت كاتحاد محلي إيش تنتظر عشان إنك تدخل دخول قوي متى أنت يعني أنت متى لما أنت كاتحاد محلي متى بتكون متى بتدافع عن حقك يعني
3: كمنصب منصف ايضا لهذا
0: متى بتكون تنصف ايضا اليوم احمد الكاف اللي احنا نقول مفروض ان واعيد واكرر ترى ما اتكلم
4: ما يحتاج ابو علي هذا حكم
0: ما اتكلم حكم من باب النخبوي اطلاقا لكن هذا
4: طبعا
0: حكم
4: نحن من النخبه
0: انت انت انت لما تيجي تقيسه ارجع ل سي في يعني في سيرته يعني في إدارة المباريات
4: طبعا
0: وتعال شوف
4: والطاقم اللي معاه كمان
0: تقييمه
4: والطاقم اللي معاه
0: والطاقم اللي معاه طبعا اكيد
3: اصحاب المباريات كانت
0: توكل بها المباريات توكل في نفس الوقت انت تقام بطوله في المنطقه مثلا اللي
3: حكمك
0: بعدها في امريكا مثلا لكن في المنطقه وحكمك حتى ما موجود يعني هذا اللي حكم كل هذه المباريات القويه والمفصليه على مستوى القاره الاسيويه من أفضل الحكام على مستوى قارة آسيا بشهادة الجميع وبالأرقام بالأرقام مش كلام أنا ما أتكلم كلام
4: الكفاءة وحدها لا تكفي
0: عام ولا كلام عاب ولا كلام يعني تعبير
4: الكفاءة وحدها لا تكفي
0: أيوة أنت تعرف طبعا تعرف
4: الكفاءة وحدها لا تكفي يا رجل
0: فنشكرك سليم
4: يا رجل إحنا جينا على الكف يا رجل الملحق ده وصمة عار في تاريخ كرة القدم في تاريخ آسيا
0: طيب
4: الملحق
0: طيب
4: ده نقطة سوداء في تاريخ الاتحادين يسوي الفيفا
0: طيب ما المفروض يكون لك موقف
4: طبعا
0: اليوم تتسألني عن معين باندين ونحن أول ما تكلمنا أواصل رسائل
4: يلا
0: شو يقولنا نتائج شبه جيدة نوعا ما لمنتخب الطائرة بعد تحقيق بطولة غرب آسيا المتواضعة فنيا سليم يقول أعتقد المشاركة في بطولة كأس آسيا ممكن تفيد إيجابيا لتكشف عن جودة اللاعبين وتحتاج يقول إلى سنوات حتى نصل إلى صفوة منتخبات آسيا على مستوى كرة الطائرة ما زالت على العقلية فقط المشاركة في البطولات الإقليمية غير المصنفة مثل غرب آسيا وغيرها يعني
4: ليه مشاركين في آسيا هم؟
0: نعم
4: الحين مشاركين في آسيا فبالتالي نعم. تحولنا يعني بعد غرب آسيا دخلنا البطولة الأصعب
0: حلو يقول تصحيح للمعلومة بخصوص موضوع حقوق بث كأس الخليج يملكها الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن طريق شركة أجنبية للتسويق حقوق البث وليس الدولة المستضيفة نعم احنا تكلمنا عن حقوق البث كم قيمتها قلنا انه 3 مليون دولار مطلوبة على كل قناة ترغب في الحصول على الآن يعني هل بعدين ما يتغير ما نعرف تكلمنا عن حقوق البث وتكلمنا عن
4: بس الدولة المصرية لها حصص من حقوق
0: طبعا
4: البث.
0: لابد لها طبعا. نسبة يعني المعقولة أن ما يكون لها نسبة أبدا
4: تضيف
0: يعني.
4: من غير ما يكون لها حصة
0: مستحيل يقول اتحاد الكرة الآن لا يوجد لديه مدير فني أو مستشار مختص حاليا حسب المعلومات المتداولة يقول قال عبد العزيز الخنبشي شوف احنا ما عندنا عبد العزيز الخنبشي عندنا علي الخنبشي وعندنا عبد العزيز الحبسي
4: كابتن
0: انت سويت 2-1
4: كابتن علي هو القائم
0: طبعا علي الخنبشي نوجه له تحية
4: كابتن علي الخنبشي هو القائم بعمل المدير الفني
0: يقول اعتقد مدير تطوير فني دوره يشرف على الدورات التدريبية للمدربين فقط لا أكثر
4: لا مستحيل مفروض ليه مهمة كتيرة جدا
0: هو يقول ان العمل انت تأكد منه
4: لا انا بقول لك بشكل
0: المفروض.
4: عام المدير الفني مدير الفني ليه مهام كبير جميل. اللي هو اتكلم عليها المدرب
0: يقول طبيعي نرى مدرب من المنتخب الوطني يتحدث لأن وضع كرتنا في تخبطات وأخفاقات أرجو من اتحاد الكرة التفكير في الاستعانة بالمغربي ناصر لارجيت مستشار فني سابق في أكاديمية محمد الخامس والاتحاد السعودي من جانب آخر شاهدت حضور الإعلاميين والنقاد والصحفيين ضعيف جدا مجرد عدد بسيط بعضهم موظفين شركة عمان تل وأعضاء الاتحاد وشخصيات وللأسف الشديد الأسئلة التي توجهت للمدرب ركيكة يفترض تواجدكم ضيوف الكرام برنامج بطاقة بيضاء أستاذ وليد الخفيف أو يونس المعشري أعتقد له قوة في طرح في الطرح والمواجهة، وأتمنى أن
4: يكون هناك إشكالية. أنا ما دعيتش.
0: أرجو منكم هناك استضافة مدرب المنتخب في برنامجكم أو في برنامج الحدث. طارق سكتيوي قد يغادر قبل نهاية عقده بالتراضي كما يقول. أنا ما دعيت وأنت دعيت؟
4: لا لا
0: ما دعيت.
4: لا
0: ما دعيت ولا عندي خبر أصلاً كنت.
4: أيوة ولا أعرف إن في مؤتمر أصلاً.
3: شفت أنا بس في في في الموقع إن في مؤتمر صحفي وكذا.
0: أنا كنت في الاستوديو التحرير وجاني الملخص مع المؤتمر ولا ما عندي خبر أصلاً. يقول ما هي استعدادات القناة الرياضية لكأس الخليج؟ هل تم شراء حقوق البث؟ ليس بعد، ولكن هناك استعدادات على أمل أنه يتم شراء حقوق البث، وإن شاء الله تكون في برامج في القناة الرياضية لتغطية الحدث. محمد آل شاب يقول مساء الخير لكم جميعا، سؤالي لكم إيش رأيكم في تعاقدات فنجة، وهل راح يوصل بعيد ولا فقط للبقاء؟
4: فنجة يهدف هذه السنة أنه يكون في مركز يعني مركز جيد، يعني فوزت الجدول، ويبدأ من بعدها يبني على ذلك ويستعيد بريقه تاني بصفته أحد الأندية الكبيرة والعظيمة في تاريخ الكرة العمانية.
0: نعم. مازن الجرداني يقول ما أتفق معكم أبدا، أحسكم كثير متحاملين على المدرب، من حق المدرب أنه يدخل بطولة كأس الخليج لإعداد المنتخب، مع أنه ما قال أنه رايح يعد المنتخب. إحنا ما قلنا ترى المدرب قال، نحن قلنا أنه في آراء قالت كذا يعني صحفيين او ما شابه،
3: ما قلنا ان المدرب يعني هو المدرب قال، ولكن يعني حتى المدرب ولكن حتى المدرب ما راح مرحله الاعداد.
0: ليه انت كيف تدخل بطوله رسميه وتقول تعد فيها يعني؟
3: لا
0: ما يصير يا
3: انت حبيب. انت هذه البطوله يمكن هي الاكثر واحده بطوله يجب انك تنافس فيها ايضا.
0: هذا اللي موجود يقول لي عند المنتخب قال، ما قال رايح يعد المنتخب، المدرب قال رايح للمنافسه، بس انا واحد انظر لكاس الخليج مهم جدا، بس المدرب صار له فترة بسيطة في المنتخب ويبغى له وقت يضيف لاعبين جدد، وعشان يفهم لاعبين يفهم لاعبين تكتيك المدرب، أو يفهم لاعبين تكتيك المدرب والمنتخب أول ما مسك، أو يقول هو قصده المدرب أول ما مسك المنتخب قال أنا هدف الصعود لكأس العالم، وكان صريح لازم صبر على المدرب. شكرا لك يا مازن، كان أنت متفق معني تقول أنك مهمة جدا بالنسبة لكأس الخليج، وأن المدرب ما قال، ونحن ما قلنا أن المدرب، إحنا قلنا في آراء للتوضيح فقط، وشكرا على رسالتك. في رسالة يقول مساء الخير، معكم هاني الغيلاني، وتحية لكم وعودا حميدا، وتحية خاصة لحبيبنا الكابتن وليد.
4: هذا صديقي الأستاذ هاني.
0: صديقك هاني الغيلاني. والنعم والله.
4: أقبل الدكتوراه إن شاء الله.
0: إن شاء الله موفق يا، خلاص نعطيه الدال.
4: نديله الدال يا.
0: نديله الدال.
4: يستاهل والله.
0: خلاص يا دكتور هاني.
3: بس أيوه. بس ترى الدال نحن عندنا موسم، قل بس الدكتوراه. لا تقول الدال.
4: خلاص اللي قال على وشك يعني.
0: دال دكتوراه. دال نقطة
4: يستاهل
0: هاني الغيلاني.
4: والنعم
0: يستاهل.
4: والنعم
0: موفق يا هاني إن شاء الله. يقول حبيت أقول جوائز الجماهير ما فيها أي دافع للحضور، لأن المكافأة راح تروح للنادي والرابطة، والمفروض عمل مكافآت فورية للجماهير وأيضا لجذب اللاعبين وتحفيزهم، عمل جوائز نقدية للاعبي الفريق الفائز.
4: أنا منسجم مع رأيك يا حسين.
0: أيوة أنا قلت إنه يعني ما فيها تفصيل.
4: نفس الرأي.
0: أيوة يعني أنت قلت للأندية طيب أنا كالجمهور ليش هذا يعني. محمد عبد الرحيم يقول نتمنى استضافة علي الخنبشي. والله إن شاء الله كان إذا كان في مجال وفي فرصة إن شاء الله، وكابتن علي أكيد ما يردنا يعني، هو
4: طبعا
0: معنا قلبا وقالبا ونحن معه،
4: هو يعني رجل إعلامي
0: أيضا. إعلامي أولا وأخيرا يعني. نوجه له تحية ونتمنى له التوفيق إن شاء الله. ونحن طبعا يمكن وصلنا إلى نهاية البرنامج، ونشكركم على متابعتكم مستمعين الكرام. هذه أول حلقة في الموسم، والقادم إن شاء الله يكون يعني شوية فيها أكثر من موضوع خضيناها بشكل سريع.
4: إن شاء الله منتخب الشباب يفوز ويتأهل وتفتح خير إن شاء الله
0: شوية نفس.
4: وبإذن الله هو بداية خير بإذن الله، أنه منتخب فيه عناصر يعني جيدة، عناصر واعدة
0: إن شاء الله،
4: في مجموعة من المهارات المتميزة وبصراحة اللي قدموه شيء جيد، رغم ان الخساره من السعوديه كانت غير منصفه، ولكن احنا عندنا فريق قوي وجيد
0: ان شاء الله.
3: ايضا حتى المنتخب الطائري يعني اتمنى ان شاء الله كل التوفيق، خاصه في مباراتهم الثانيه اللي راح تكون يوم الاثنين مع المنتخب الاسترالي. فعلا يعني هي
4: اظن تحت سحاب يا اخي.
3: اي والله يعني حتى شوف يعني مواجهتين
0: اظن توقيتها متى، الظهر او شيء،
3: ما متأكد بالضبط الموسم، اعتقد الظهر يتوقع. نعم. ان الظهر يعني ويلا ان شاء الله تعالى يكون يعدي هذه المباراه، تتوقع يكون اخر مباراه في المجموعه، راح تكون يعني مباراه خليجيه امام المنتخب البحريني. يوم الأربعاء بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله. وآخر رسالة نختم بها البرنامج، سليم لكم يقول: تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لنادي السيب والنهضة في المشاركة الآسيوية القادمة على الرغم. يا أخي لازم على الرغم. الله يهديك. يعني كم الرسالة
3: ما سليم إذا ما قال كذا.
0: تسمح لي إن ما أكملها يعني طبعا ورسالتك على عيني ورأسي أكيد. يقول: لا أتوقع دور المجموعات إلا إذا حدث شيء، ولكن على فكرة شوف أنا بقول لك حاجة يعني مهمة، ممكن ممكن أن نعمل شيء في دوري أبطال آسيا اثنين، ها ترى اثنين لا تنسى. فإن شاء الله يعني نحن سيب والنهضة إن شاء الله قدها يعني، والشباب أيضا في البطولة الخليجية بيكون
1: والله فريق جميل،
0: الشباب فريق جميل. ونقرأ من بداية الموسم والتعاقدات والجهد اللي يتم أنه في هدف في البطولة الخليجية، فإن شاء الله كلنا معهم، احنا مع السيب والنهضة والشباب وكل أنديتنا طبعا اللي بتشارك
4: ان شاء الله. اللعيبة تستفيد من هذا الاحتكاك عشان لما نروح بطولة الخليج نكون جاهزين.
0: نعم اكيد،
4: لان احنا ما عندنا ولا مباراة ودية، فبالتالي اللعيبة لعيبة المنتخب بالذات لابد ان تشتغل على نفسها، لابد ان كل واحد يشتغل على نفسه، يستعد من نفسه
0: أكيد
4: يستغل هذه المباريات بانه يرفع مستوى الفن والبدني والتكتيك، ويحافظ على صحته ويحافظ على تغذيته وعلى جدول ونظام يومي جيد يفضي الى انه يكون مستوى متميز بطولة الخليج، لان بطولة الخليج اقول بين قوسين مهمة جدا مهمة جدا، والفوز في بطولة الخليج هتفتح لنا افاق كبيرة جدا لما نروح بطولة اسيا، هنروح بالتاج الخليجي واحنا رايحين كاس اسيا غير لما نكون رايحين واحنا متعسرين في بطولة الخليج، تختلف اختلاف كلي. لما تروح بطولة اسيا وانت بطل لا، هنا امر مختلف تماما، فبالتالي انت هتكون عندك دفعه معنويه قويه، وهيكون عندك جمهور كبير جدا مساندك وبيشعر بحاله رضا وحتى ارتفاع في مستوى المزاج الكروي، فبالتالي بطوله الخليج مهمه. وخلينا من اراء بعض الفلاسفه اللي بيقول لك دي بطوله اعداد والكلام من ده، لان هذا الكلام يعني
0: في النهايه راي يا اخي ولا ايه؟
4: هذا رايي
0: هو رايي
4: هذا رايي
0: هو رايه
4: هذا رايه بس يعني اقول
0: لا يعلنه يعني
4: يعني هذا رايي واتساب. اما بطوله الخليج كاعداد لا، بطوله الخليج بطوله مهمه ولها اتحاد ولها دعم، والحكومه الفتره اللي فاتت دعمها بمبلغ قوي للاتحاد، دليل على ان البطوله مهمه، دليل على ان والله انا عارف الرقم
0: كامل
4: هقول لك بعدين
0: يعني بيني وبينك.
4: فبالتالي بطوله الخليج وانتزاعها والعوده بها أمر مهم.
0: الحمد لله الحكومة يدها سخية على الجميع، وهذا اللي نعرفه نحن في لكن أيضا تلابد أنك توظيف الموارد بالشكل المناسب، لابد مهم جدا. أنت يعني ما المشكلة أنك كيف تحصل، المشكلة كيف أنك بتوظفها يعني. شكرا لك وليد الخليفة.
1: حسن دور علي.
0: شكرا لك ونس المعشر.
3: شكرا شكرا.
0: نظارة جديدة هذه حلوة يا أخي النظارة، وين فصلتها؟ أبغى واحدة مثل هي.
3: حاضر.
0: لكن لازم اروح افصل يعني.
3: لا هي لازم بقى لازم بقى عادة لازم التخفيض خاص يمكن بعد.
0: شكرا لك، شكرا لمخرجنا المنتصر بالله العامري. هذه تحياتي لكم مستمعينا الكرام، ان شاء الله نتمنى لكم اسبوع موفق باذن الله، وان شاء الله نتمنى ان بكره ان شاء الله المدارس
3: اي والله بالفعل يعني نتمنى ان شاء الله تكون كل التوفيق
0: طلبه ومعلمين وكوادر،
3: ونتمنى حقيقه يعني ان لا نسمع من دائما بعض الاحداث التي تحدث يعني خاصه في
0: ان شاء الله نسمع الاحداث السعيده،
3: نسمع الاحداث السعيده يكون، ونسمع ايضا يعني يكون ما هو أيضا يرفع شأن هؤلاء الطالبة في مدارسهم.
0: الله يحفظهم إن شاء الله، ويكونوا دائما يعني مثل ما يقال يعني موفقين إن شاء الله، وفي مستوى عالي إن شاء الله، وبإذن الله يكون عام دراسي موفق للجميع. كل التوفيق للطلبة، للمعلمين، للكوادر الإدارية اللي يبذلوا أكيد جهد كبير، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق بإذن الله تعالى. هذه تحياتي، حسين بن راشد العميري، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا سلام يا مولدي بانا.
0: في المرمى. في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية. رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية. متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر، برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8:00 حتى 10:00 مساءً عبر إذاعة الشباب، الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السيارة مش عم تمشي بدها دايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تسر الجوافي والدروب كثار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب للديمومة معنا. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى.

تحدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر وغلين الحبك وفائي ورهان العمر

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع عندي أجلهم. واليوم بنناقش موضوع أو قضية تمس بيوتنا مباشرة، شخصية أبنائنا في العالم الإلكتروني. إذا إحنا الحين كأشخاص كبار في لنا شخصية إلكترونية في العالم الرقمي، هل هذه الشخصية تطابق شخصيتنا في العالم الواقعي في هذا العالم؟ ما نعرف. كل شخص هو يدرك تقييم نفسه لهذا الأمر. فالكثير من الأبناء ممكن يكون جدا مؤدب، ممكن يكون جدا ملتزم في الواقع، لكن لهجتهم وسلوكهم ممكن تتغير خلف الشاشات، لأن في شعور بالخفاء وغياب الرقابة يكون موجود ويكون مرتبط فيه. ومن هنا يبرز دور الأسرة، كيف نربي

0: كانت ابتزاز إلكتروني. الابتزاز الإلكتروني كان لأطفال حتى كانوا أقل عن 18 سنة. كان المبتز شاب أو ما أعرف إذا بنسميه طفل تحت 18 سنة، كان من إحدى المحافظات وكانت البنت من محافظة أخرى وتكلمنا في الموضوع، والبنت جات يعني تقدم شكوى لأنها ما تريد هن يعني نريد نحل الموضوع ودي، فطلبنا هذا الشاب وصلنا له وطلبناه. لما يعني الشاب أنا يعني أو هذا الطفل كيف أدبه كان، يعني ينتقي كلماته، مؤدب في جلسته، مؤدب في قيامه، لما يسلم، لما يرجع يجلس، يعرف متى يتكلم متى يصمت، شخصية مختلفة تماما، شخصية مختلفة تماما. هو نفس الشاب أو نفس الطفل أو نفس الغلام اللي كان يبتز هذه البنت بصورها وبمسجاتها وبرسائلها اللي كانت ترسلهم له، شخصية جدا مختلفة. اليوم أنا أطلب منكم إن استمعوا لي القضايا اللي تصير في المحاكم، قضايا اللي تصير في المحاكم كثيرة. يجينا واحد يقول لك أنا كاتب تعليق، هذا التعليق مخل الآداب تحت حساب واحد وراح هذا واشتكي علي. لما يجي الشخصين تتعجب من هذا الشخص، يقول لك ما شهدنا عليه إلا الأدب، ما شهدنا عليه إلا إنه هو شاب كان محترم، شاب كذا، ما في يوم من الأيام أذى جيرانه، ما في يوم من الأيام غلط علينا، شاب والنعم فيه. فكيف وصل لمرحلة إنه هو يكون بشخصية مختلفة تماما في العالم الإلكتروني والعالم الرقمي؟ هنا هذا الأمر اللي لازم نزرعه عند الطفل، نزرعه عند الطفل، لأن لما يصنع الطفل لنفسه شخصية إلكترونية تختلف عن شخصية الشخصية الواقعية اللي عنده، بيتصرفوا بأشياء كثيرة ما يجرؤوا عليها في العنن، ظنا منهم شوفوا إن الخفاء بيمنحهم أمان من محاسبة، إن هم ما بيحاسبوا. ما هو ما من شوية صدر قانون كامل في تقنية المعلومات، ما من شوي، ولكن يا ريت ويا سلام لما هذا الوازع يكون موجود قبل القانون، وازع الطفل من نفسه من ذاته. يعني احنا المفروض من صغر هذا الطفل وقبل لا نسلمه او نسمح له بالدخول الى هذا العالم الالكتروني الرقمي، نفهمه انت رايح لهنا، ما لازم يكون عندك ازدواج في الشخصيه حتى ولو مسكت هذا الجهاز، في ربي حاسبك. لأن في الحياة الواقعية هنا في مجتمع حاسبة، في جاري حاسبة، في عمي حاسبة، في أبي حاسبة، في أمي حاسبة، لكن لك شخصية الإلكترونية هو يعتقد أنه هو خلاص هو رفع نفسه من المحاسبة، ودائما تشوفهم بنظرة يعني اللي مكسور، اللي مستحي، اللي كأنه يعني عمل حاجة. اللي لما نجي لوقت الحساب إنه تعال أنت يعني كشخص مبتز، لا والله ما سامحوني أنا ما كذا، أنا والله أنا ما أأذي حد، سألوا عني. ما هو وين المشكلة؟ صنع لنفسه شخصية إلكترونية أخرى. وشوفوا يا جماعة الخير هذه القضية جالسة تتكرر معانا كثير.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
0: أنا والله لما أتصفح الحسابات أشوف يعني تعليقات مخلة بالأدب، أشوف تعليقات تنمر غريبة من البعض. هذا شو يعمل؟ هذا الفرد اللي يظهر منه ما عليه، حلو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميل ووصانا عليه الدين، ولكن إذا تذكروا احنا تكلمنا عنه وقلنا إن فيه الشعرة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعذرا يعني أنا آسفة على هذه الكلمة، والفظاظة في التعامل، الفظاظة في التعامل، في شعرة بينهم، والفظاظة في النصح، ما حد يتقبل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما علي أنصح، ولكن ما معناها تكون عندي شخصية أخرى إلكترونية أنا أغلط على هذا وأسب هذا وأي فكرة تجي في بالي أقولها. لأن في الحياة الواقعية أنت لا، حتى لو كنت في مجلس ما ممكن تقول أي كلمة، في حدود لحديثك دائما، ولاحظوا هذا الأمر. فهم يعتبروا أني أنا في الحياة الإلكترونية أو في العالم الرقمي هذا أنا حر في أي كلمة أقولها، ونعم يصدر منهم مثل هذه الكلمات. والله أتعجب أنا لما أتصفح بعض الحسابات أو بعض المنشورات والتغريدات اللي تحتهم، هم يستغلوا شو أن هذا الشخص ما بيروح يشتكي، إن هذا الشخص ما

0: بعيدا عن موضوع يشتكي او لا. ما هو انا كنفسي، انا كطفل المفروض اني انا ما ارضى لنفسي ان هي تقول مثل هذا يعني، او يصدر منها مثل هذا الافعال، او تصدر منها مثل هذه الكلمات. وهذا الامر ما سهل، هذا الامر يعزز عند الطفل متى؟ في طفولته. متى؟ في من، لان هي لبنه حلوه كذا صغيره، انا افهم هذا الامر، انا اللي جيت اعطيته هذا الجهاز في يده، فايضا افهمه ان الانسان ممكن يكون شخصيتين، وهذا الجهاز انا اعطيتك، بس انا ما اقدر اراقبك طول الوقت يا ابني يا حبيبي فيه، ولكن رب العالمين يشوفك ورب العالمين يعلم، والحساب واحد، والحساب واحد ان كان في العالم الافتراضي او العالم الواقعي يا حبيبي، الكلمه واحده واثرها واحد وحسابها واحد، سواء قلتها في الحياه الواقعيه او قلتها في الحياه الالكترونيه. كل ما عززنا عندهم هذا المفهوم، كل ما احنا طلعناهم لهذا العالم الرقمي، واحنا مطمنين عليهم، احنا مطمنين عليهم باذن الله تعالى. من هنا نفهم ان السب والاساءه والتشهير والابتزاز هي مش تصرفات عابره، هي انعكاس لاختبار واختيار اخلاقي يكشف الفرق بين من يضبط سلوك امام الناس فقط ومن يضبطه في الخفاء قبل العلن. وتصدقوا اذا قلت لكم حاجه، انا اعتقد شخصيه الانسان تظهر في الخفاء في هذا العالم الافتراضي. شخصيه الانسان تظهر في هذا العالم الافتراضي، لان ما شاء الله تبارك الله نمر على منشورات نشوف الناس فيها من الأدب ما فيها، وفيها من الرقي في تعليقاتها واختيارها للكلمات ما فيها، مع أن ما حد يشوفهم، ويمكن الحساب برايفت خاص، ويمكن يعني اليوزر يكون يعني مثلا هو ما لا تروح تدور على الحساب، هو حساب افتراضي أنا أقول لكم عنه، يمكن يكون كذا، ولكن ما شاء الله تبارك الله تعال شوف يعني تعليقه، تعال شوف رقي كلماته. فأنا أعتقد هذه هي الشخصية الواقعية، وليس الشخصية اللي احنا نشوفها أمامنا. فهذا المفهوم ما مفهوم بسيط، هذا المفهوم إن نكبره وننمي عند الطفل من صغر، وما نتهاون أبدا فيه، لأنه هو شئنا ما بينه بيكبر وبيطلع على هذا الرقم العالم الرقمي. فمن طفولته احنا نعزز عنده هذا الأمر، ان الشخصيه ما انت ما تكون بشخصيتين ويكون عندك ازدواجيه في المعايير في الشخصيات، لا، هي شخصيه واحده، سواء كنت امام الشاشه او خلف الشاشه. اولياء الامور، اختم حلقتنا واقولكم ان ابنائنا ما يحتاجوا رقابه صارمه بقدر حاجتهم الى وعي عميق، لما نزرع فيهم مراقبه الله سبحانه قبل مراقبه الناس، ونعلمهم ان الاخلاق ما تتغير بتغير المكان، نكون حميناهم من ازدواجيه الشخصيه، نكون حميناهم من أن تؤذيهم كلمات أو في كلمات هم يتلفظوا بها تؤذي غيرهم في هذا العالم الرقمي. خلونا نفتح باب الحوار، ننتبه للغة أبنائنا الرقمية مثل ما ننتبه لسلوكهم في الحياة الواقعية. فالشخصية شوفوا اللي تتشكل في الخفاء هي اللي بتطلع يوم من الأيام في العلن، لا نتهاون في هذا الأمر، لا نعتقد أن هي فقط شخصية إلكترونية ويلا فيها اللي فيها. إلى هنا نصل معاكم إلى ختام هذا البرنامج، دمتم سند لأبنائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعذرا على الإطالة، بارك الله فيكم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يلا وين صحيتكم؟ وين كلكم؟

جهدك يصنع الفرق فيني.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب. مسك النهار.
1: ما علينا يا حبيبي، ما علينا من كلام.

0: inshallah.
1: شوف يا صاحبي،
2: بسرعه.

0: بلد حقايد في
1: يلا بوبي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

كل الدنيا قدمت امرأتي ولدي يهواها القلب.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حبيبها.

Yeah.

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن ستفتش عنها يا

قلبك وتسأل فيروز الشطار. وتجوب بحارا وبحار.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهون

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: Thank you.

Thank you.